بيكم غير. يا هوا

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلت
0: لا تدور نصك الثاني
2: إمارات الفيديو.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة العتيبة.
1: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل النكد.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: مروة العقروبي.
2: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها على البال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: من الإمارات. من هنا تبدأ الحكاية. إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة.
1: هناك مكان في هذا العالم قد يكون قرية في القارة الأفريقية أو مخيما في آسيا أو مدينة خرجت لتوها من الحرب أو مستشفى لا يملك من الأدوية ما يكفي ليوم آخر. في ذلك المكان لا أحد يسأل من أي دين أنت، ولا ما لونك، ولا ما موقفك. السؤال الوحيد: هل هناك من سيصل للمساعدة؟ هذه ليست قصة مساعدات بالمعنى التقليدي للكلمة، هذه قصة فلسفة كاملة تبدأ من سؤال بسيط: ماذا يعني أن تساعد إنسانا؟ هل تعطيه غذاء يكفيه لمدة أسبوع مثلا؟ أم تبني له مدرسة؟ هل المسألة تتعلق بالأدوية أم بإنشاء المستشفيات؟ هل تنقذه من كارثة اليوم أم أنك تساعده على ألا يصبح ضحية لكارثة أخرى في الغد؟ من هنا جاءت التجربة الإماراتية في المساعدات الإنسانية والإغاثية. في دولة الإمارات يبدو أن الإجابة كانت واضحة منذ البداية: أن تنقذ الإنسان ثم تساعده على أن يقف على قدميه من جديد. منذ تأسيس دولة الإمارات عام 1971 بدأت قصة أخرى بالتوازي مع قصة بناء الدولة نفسها، قصة لم تكن حدودها الجغرافية هي مجرد حدودها السياسية. حتى عام 2014 كانت المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة وصلت إلى 178 دولة حول العالم. رقم يقول شيئا مهما، يقول أن المساعدات الإماراتية لم تكن مشروعا موجها إلى منطقة واحدة ولا حتى إلى جغرافيا واحدة، بل إلى الإنسان حيثما كان. في فلسفة المساعدات الإماراتية هناك قاعدة تبدو بسيطة لكنها حاسمة: المساعدات لا ترتبط بالمواقف السياسية ولا بالمواقع الجغرافية، ولا تنظر للعرق أو اللون أو حتى الطائفة ولا الديانة. المعيار الأول هو تلبية احتياج الإنسان وبناء فرصة جديدة للحياة. هذا النهج ليس تفصيلاً، هو جزء من إرث قديم بدأ مع مؤسس الدولة، مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. باني الاتحاد جعل من مساعدة المحتاجين جزءاً من حضور دولة الإمارات في العالم، ولكن دعونا ننظر إلى ذلك بلغة الأرقام. كم يبلغ حجم هذا الدور الإنساني؟ وفق موقع البوابة الإلكترونية لدولة الإمارات، قدمت الدولة خلال عام 2022 مساعدات خارجية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 12 مليار درهم. وفي ثلاث سنوات فقط، من 2020 حتى 2022، بلغت قيمة المساعدات الخارجية التراكمية أكثر من 34 مليار درهم. وفي عام 2022 وحده زادت قيمة المساعدات بنسبة 12% مقارنة بالعام الذي يسبقه 2021. تلك الأرقام تؤكد أن هذه الأموال لم تكن كلها في خانة الإغاثة الطارئة، وهنا تبدأ القصة الحقيقية. دولة الإمارات تميز بين المساعدة التنموية والمساعدات الإنسانية والمساعدات الخيرية، ثلاثة مسارات لهدف واحد: ألا يكون الإنسان أسيرا للحاجة. دعونا نعود إلى عام 2015. في عام واحد فقط قدمت دولة الإمارات مساعدات خارجية بلغت أكثر من 32 مليار درهم. شارك في تقديمها 40 جهة مانحة إماراتية، ووصلت إلى 155 دولة. من بين هذه الدول 120 دولة كانت مؤهلة للحصول على المساعدة الإنمائية الرسمية، منها 43 دولة من البلدان المصنفة الأقل نمواً. هنا يتغير معنى الرقم. أكثر من 32 مليار درهم ليست مجرد أموال، هي أموال استثمرت في التعليم والصحة والبنية التحتية وتطوير النقل وتمكين النساء والفتيات ومكافحة الفقر ودعم الأطفال. في عام 2015 استحوذت المساعدات التنموية على 92% من إجمالي المساعدات الخارجية المدفوعة، أي أن الغالبية العظمى لم تكن استجابة لحظية، كانت استثماراً في المستقبل. المساعدات الإنسانية بلغت أكثر من 2 مليار درهم، والمساعدات الخيرية وصلت إلى 429 مليون درهم. هنا تظهر الفكرة: الجهود الإغاثية تطفئ الحريق، لكن التنمية تحاول أن تمنع تكرار الكارثة. إذا أردنا أن نعرف أين ذهبت هذه المساعدات، دعونا ننظر إلى الخريطة. في عام 2015 كانت أفريقيا صاحبة النصيب الأكبر بمساعدات بلغت أكثر من 25 مليار درهم، ثم آسيا بأكثر من 6 مليارات درهم، تليها أوروبا والأمريكيتان وأوقيانوسيا ومناطق أخرى بما يزيد على 586 مليون درهم. قد نتساءل لماذا القارة السمراء؟ لأن التنمية في أفريقيا لا تبدأ دائما من مشروع ضخم، تبدأ من طريق، من المدارس أو مد شبكات المياه وإنشاء المراكز الصحية ومشاريع الطاقة ودعمها. لهذا حددت استراتيجية المساعدات الخارجية الإماراتية ما بين عام 2017 وحتى 2021 ثلاثة مجالات رئيسة للتنمية الدولية: حماية وتمكين المرأة، النقل والبنية التحتية الحضرية، التعاون الفني لتعزيز فعالية الأداء الحكومي. أي أن الفكرة الإغاثية تتجسد في هذه الرسالة: دعونا نبني شيئا يبقى معنا للمستقبل. لكن كيف تنسق دولة واحدة هذا الحجم من العمل الإنساني والإغاثي؟ في عام 2014 صدر قرار مجلس الوزراء بتأسيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، والهدف جمع خبرات الجهات الإماراتية العاملة في الاستجابة الإنسانية، تنسيق المساعدات، وبالتالي تعزيز التعاون، لأن العمل الإنساني حين يكبر يحتاج إلى أكثر، يحتاج إلى التنسيق والخبرة والسرعة وبناء الشراكات. هذه نقطة أساسية في التجربة الإماراتية: المساعدات لا تعمل وحدها، بل من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المحلية والشركاء على الأرض. والآن نترك الأرقام التاريخية ونرى إلى أين وصلت القصة حتى تاريخ قريب: نوفمبر عام 2025. في ذلك التاريخ أصبحت دولة الإمارات ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية على مستوى العالم. وفق نظام التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بما يزيد على أكثر من مليار دولار. والأكثر دلالة أن هذا الرقم مثل 7.2% من إجمالي المساعدات الإنسانية الموثقة لدى الأمم المتحدة، والتي زادت على 20 مليار دولار. دولة الإمارات بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ليس هذا ترتيباً بروتوكولياً، إنه رقم يضع دولة بحجم دولة الإمارات في الصف الأول من الاستجابة الإنسانية العالمية. في غزة على سبيل المثال، وحتى بداية ديسمبر عام 2025 تجاوزت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة إلى قطاع غزة أكثر من 9 مليارات درهم، أكثر من 100,000 طن من الإمدادات ومليوني جالون من المياه. وتم إجلاء 3,000 مريض ومرافق لتلقي العلاج في دولة الإمارات. وفي المستشفى الإماراتي الميداني في غزة بلغ عدد الحالات التي استقبلها بما يزيد على 54,000 حالة. أما المستشفى العائم في العريش فقدم خدماته لأكثر من 21,000 حالة. في أواخر 2025 وصلت سفينة محمد بن راشد الإنسانية إلى ميناء العريش، تحمل أكثر من 7,300 طن من المساعدات. أرقام ضخمة، لكن خلف كل رقم هناك شيء آخر. هناك طفل يحتاج إلى غذاء، وأم تحتاج إلى الدواء، وعائلة تحتاج إلى خيمة للإيواء. ننتقل إلى جهود أخرى ميدانية. سريلانكا في ديسمبر عام 2025 تضرب الفيضانات والانهيارات الأرضية سريلانكا. أكثر من 1,000,000 شخص يتأثرون، 355 شخصا على الأقل يفقدون حياتهم، وأكثر من 366 في عدد المفقودين. دولة الإمارات لا تنتظر طويلا، فرق بحث وإنقاذ ومساعدات عاجلة ومستلزمات إيواء تتحرك. في 2 ديسمبر من ذلك العام أرسلت الإمارات فرقا متخصصة ومساعدات إغاثية تجاوزت 20 طنا. في 9 ديسمبر تغادر أولى شحنات جسر جوي جديد من دبي، ومعها قرار بنقل أكثر من 100 طن من المساعدات الإغاثية مجانا خلال 2 أسبوع. هنا تظهر قيمة أخرى، ليست قيمة ما نرسله بل سرعة الوصول، لأن المساعدات الإنسانية قد تفقد معناها إذا وصلت بعد فوات الأوان. إنجازات كثيرة على مستوى العالم من الصعب حصرها، ولكن تبقى الرسالة الإنسانية رسالة صادقة من دولة الإمارات، يقول مفادها: نحن معكم، لأن المساعدة حين تكون إنسانية تنقذ الحياة، وحين تكون تنموية تغير شكل الحياة للأفضل، وحين يجتمع الاثنان فإنها لا تبني إنسانا واحدا، بل تبني فرصا جديدة لمجتمعات كاملة. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد، 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
5: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، ريم مول،

ونقول صباح الخير لكل من يسمعنا، يسعد صباحكم بالخير وحياكم الله. خلصنا الدورة الصيفية تعرفون، اليوم إن شاء الله أول يوم نرجع له مواعيدنا اللي تعودتوا عليها من قبل الصيف، إن شاء الله من 7 لين 9 بإذن الله. حياكم الله مستمعينا، يسعد صباحكم بالخير. ما أدري إذا شغال التيك توك عندكم، تسمعون الصوت عدل، كل الأمور طيبة إن شاء الله. حياكم الله، وبدينا وياكم مشوارنا الصباحي، أحلى صباح. وشيء جميل تأملت أمس، كل لاحظت أن تقريبا كلكم تقولونها بلا استثناء، سواء كنتوا من البلاد مواطنين أو أخواننا المقيمين، كلكم تقولون نفس الكلمة كلنا نقولها، للي أكبر عنا يا الوالد يا الوالدة، سم حاضر من عيوني، وتنادونهم يا الوالد ويا الوالدة، ما في أستاذ أو حاج أو بفلان أو أخوي حق واحد أكبر عنك. واي حتى أكبر عنك يقول أخوي، جي تحس أنه عيب. فتأملت هالكلمات اللي نقولها كل يوم، يمكن تدرون هذه الكلمات ما انتبه عليها لأنها خلاص على لسانك على طول تقولها، لكنها توصفنا أكثر مما نتخيل. يعني توصف، خليني أقولكم وعمم، تربية شعب كبرى، لأن ما في حد ما يقولها. أكبر منك يعني قدرة فوق راسك، تعرفه ولا ما تعرفه، هذا الأسلوب اللي بتخاطبه فيه الوالد يا الوالدة، صح تحسونها كلمة عادية، بس حاولت أحصلها في أماكن ثانية ما وجدت. أكثر مستخدمة عندنا نحن في البلاد، ممكن في بلاد ثانية أمي يا أبوي، شفت في بعض البلاد يا بابا يا ماما، مو معنا مو بشرط يكونوا، بس أكثر يقولون أسماء ثانية مثل يا الحج يا حجة يا سيدتي يا أنستي، لا يكونون حق الكبار. ف يعني دائما هني تلاحظ لو قابلت أكبر منك في السن، حتى لو ما تعرف اسمه وما تعرفه، بتقول له فورا يا الوالد، وإذا كانت امرأة بتقول لها يا الوالدة. مو بشرط تكون من أهل، كل لازم تكون تعرفها من قبل، يمكن أول مرة تشوفها في حياتك، لكن الكلمة تطلع منا كلنا بلا استثناء تلقائيا، تامرني يا الوالد، سم يا الوالدة، آمري حاضرين يا الوالد، من عيوني استريح وإن شاء الله كل أمورك بنخلصها لحظة، صح؟ حتى لو تخطى الطابور مسموح. فالسؤال الحلو، يمكن ما حد يجلس في يوم وفكر أن ليش كل شخص أكبر عنك تناديه يا الوالد، ها فكروا ليش. من المغرب، يا حياكم الله يا أهل المغرب، يلا خبرني ايش تقول على الشخص اللي أكبر منك في السن. آمين يا شوشو، آمين آمين يا رب العالمين، آمين رحمة الله على الوالد. بس بعد تقولين يوم تشوفين حد كبير في السن تقولين لتي أكبر منك في العمر، تقولين لتي من باب الاحترام. عبد الله التركي يسعد صباحك يا عبد الله، شو أخبارك؟ أيوة من باب الاحترام، بس من وين جت الكلمة؟ منو اللي ابتدعها؟ ها منو اللي ابتدعها؟ بقول لكم شيء، التربية مو بس تلقين، التربية مثل ما كنا نعرف السلوك اللي نحن نشوفه من أهلنا نمارسه نتعلمه، فنحن شفناه وسمعناه وكبرنا على هالقيمة وهالتربية هذه، لأنها في قيم جميلة تنتقل بالمشاهدة والتكرار، فتستوي كأنها لهجتك، هذه اللهجة الوالد ضمن اللهجة تقولها. من بقولكم شيء،
من أول أيام الاتحاد، تذكرون الموقف اللي صار مع شيخ زايد ربي يرحمه طيب الله ثره، أبونا كلنا اللي علمنا وتخرجنا من مدرسته، ما كان يتكلم عنا كأنه نحن شعب، كانت الكلمة دوم تتكرر على لسانه، أبنائي وعيالي. تذكرون الصحفي يوم سأله ليش تغدق على شعبك بالثروات والروات وأراضي وبيوت ومزارع وغيره وغيره وغيره، قال له أنت لو كنت أب وعندك الحمد لله خير، هل بتحرم عيالك من هالخير؟ فشفتوا العلاقة أب ونحن عياله. فهالشيء حتى وثقته على فكرة الكتب وسيرة السيدي صاحب السمو الله يرحمه أبونا الغالي. أذكر يوم كنا صغار كم مرة شفتوه؟ أنا أذكر يوم كنت وأسلم عليك كفي صغير وكفة كبير ما شاء الله، كان دائما يمر في كل مكان، وأنا كنت في الزهرات، كان يحب البنت تكون لها شخصية من وهي صغيرة، تكبر ويكون لها قدر وتعرف تتحمل مسؤولية. كشوي أطلع من السالفة هذه، ليش من الأساس دخلت إعلام؟ كل اللي قبلي كانوا يروحوا إخراج ولا إعداد أو صحافة، ليش بستوي مذيعة؟ لأني سمعتها مرة الله يرحمه ويغفر له يا ربي، كان يتكلم في إحدى الزيارات، فالبنات البلاد كانوا شوي واقفين ورا ومستحيات، فقال كلمة في بالي دائما، هي اللي وصلتني هني، هي اللي خلتني أحدد طريق حياتي. قال تتجدمن وتكلمن يا بناتي، هي توقفوا بعيد. فأنا قمت وتجدمت وتكلمت وطلعت مذيعة وأول ما شيء مذيعة بنت، عيب ليش كيف ما يستوي؟ أنا قلت ليش عيب، أنا عندي رسالة قاعدة أديها صح ولا لا؟ المهم طلعنا من الموضوع، يوم نطري الوالد على طول، يعني نحن تربينا في مدرسته فتعلمنا وايد منه. لكن الموضوع ما انتهى عند أبونا شيخ زايد طيب الله ثرى. اليوم هل سمعتوا في أي مكان قائد يخاطب شعبه يقول لهم يا عيالي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ما في مرة سمعتوه يكلمنا إلا كان يبدأ الكلمة يا عيالي، ويش حالك حالكم يا عيالي، شحال أهلكم. شفتوا العلاقة كيف بدأت؟ ليه ما صرنا نشوف أي شخص غريب في الشارع في المؤسسة في مكان أكبر منا في السن، صرنا نقول له يا الوالد يا الوالدة. شفت القيم الكبيرة كيف تنبني من سلوكيات صغيرة؟ يا عيالي، سمو الشيخ محمد كان يقول يا عيالي، دوم يقولها للطلبة، يقولها في اللقاءات، تسمعها في كل حديث له، تحس شكثر نحن قريبين منه. فيوم تسمعها تحس إن الكلمة أكبر من مجرد كلمة، هذه علاقة قيمة جميلة بنت بيننا وبين قادتنا. فما يستوي تقيس عليها أي علاقة في أي مكان ثاني في العالم. الناس تستغرب ليش جي تحبون قادتكم، كيف ما في حد ما يحب أبوما؟ ما في. وهني يمكن نفهم شيء جميل عن الإمارات الجميلة، إذا كان شخص أكبر منك فأنت لا إراديا أو من قيمك قدر يكون كبير، فالكبير يقول يا ولدي يا عيالي، والصغير
طبيعي أن تشوفي يقول الأكبر منه يا الوالد ويا الوالدة، ويكون في صبر جميل في التعامل معاهم. الحب ما نتعلمه من الكتب، الحب نتعلمه يوم نشوفه يمارس قدامنا كل يوم. الاحترام نفس الشيء. عشان تجي اليوم نشوف هل الإمارات وإخواننا حبايبنا المقيمين في الإمارات كلهم تلقونهم يستخدمون نفس الكلمات، الوالدة الوالد. بعض العادات حبايبي ما تحتاج جواز سفر عشان تنتقل، يكفي أنها تكون قيمة تنزرع

فيك تغير كثير من شخصيتك، تخليها ألطف، فيها إحسان، فيها بر. ويمكن هذه واحدة من أسرار المكان اللي ما تظهر في دعاية وصور والسياحة في الإمارات. اليوم سياحة في الإمارات يعني يلمسون أخلاقنا، لكن هذه الكلمة اللي يعيش بيننا يعرفها، تعيش في مجتمع العلاقة فيه تبدأ بكلمة واحدة: هذا أكبر مني، إذن له مقام الوالد. وهذه مو بمجاملة، هذه تربية، وهذا وطن تعلمنا فيه أن العائلة ممكن تكون أكبر وايد من الباب اللي يتسكر علينا بالليل في بيتنا. العائلة هي الوطن بكبرة. ربي يحفظ الإمارات ويحفظكم ويسعد صباحكم بالخير. وياكم أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، وبدينا أحلى صباح.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
5: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
6: يوم جديد والأمل يزيد ودامك تزرع

0: الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح. قبل لا تحرك خل عينك عدربك.
1: وصبح بالخير كعادتنا دائما على عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. دائما عيننا على دربنا وانتو عينكم علينا وعلى الدرب. عسى ربي يحفظكم عبد الرحمن. يسعد صباحك بالخير.
2: صباحك الله بالنور وسروشن. صباح جميل لك ولجميع مستمعينا من إذاعة مرة تفهم. أتمنى لهم إن شاء الله يوم جميل يا رب.
1: آمين.
2: وبداية أسبوع إن شاء الله أنها أجمل.
1: آمين يا رب العالمين.
2: ما يخص حركة السير حب أطمنهم وأطمن المستمعين. حركة كله يوجد فيها كثافة مركبات. الكثافة تتمركز على مداخل الطرق الرئيسية نفس المطار صفح باتجاه الداخل وكذلك شارع خليج عربي نفس الاتجاه وعلى سبيل مدينة خليفة وعلى سبيل الشيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمل سور باتجاه سلم صفح ومن سلسلة نخل باتجاه سلم مقطع وعلى شارع الشيخ زايد باتجاهين بالإضافة إلى شارع شاطئ الراحب باتجاه الداخل وشارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية يعني كل ما جاء حتى الآن ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة في الشام.
1: يعطيك العافية عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك ومستمعينا. ديروا بالكم على نفسكم في الدرب وتركوا مسافة آمنة وإن شاء الله توصلون لوجهاتكم السالمين. درب السلامة لكل من يسمعنا.

0: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح. فكر ما يباله وانتو في كارديو.
1: كارديو اليوم ما بين تمرن هدو عصابكم يعني من أول الصبح كارديو حلو, بس اليوم الكارديو راح يكون نجرب شيء جديد بس من القلب للسوالف. كيف شمس من القلب للسوالف؟ أولا صباح الخير على كل من يتواصل معنا على إمارات اف ام ويسمعنا بصمت عبر الأثير, يسعد صباحكم بالخير وحياكم الله. وأهل السوشيال ميديا صباحكم خير على إمارات اف ام راديو لايف على التيك توك. فاطمة الزعابي يسعد صباحك, كاتبتنا الجميلة فاطمة. ننتظر إبداعاتك في معرض أبوظبي للكتاب كعادتك دائما. جبرني الشوق يسعد صباحك بالخير وحياك الله. إدريس, يا إدريس كيف حالك يا إدريس؟ في أخبارك يا إدريس؟ جايز خير يسعد صباحك. جبر خاطر حياك الله. زين أخبرك بخبرك, صبروا. ياسين يسعد صباحك يا ياسين من المغرب, حبيبة إلى إمارات الأخوة للأبد للأبد, دائما دائما لكم مكانة كبيرة في قلوبنا.

0: انزين انزين ساهر الليل صح النوم ولا صباح الخير عمر يسعد صباحك يسمعنا من الرياض انزين اليوم الكارديو نجرب شيء من القلب للسوالف بمعنى اليوم يوم احد بيسولف معاك في موقف خلنا نقاوم رغبتنا ان نرد فورا يعني في نفس اللحظة وقال شيء واعن لمعت وبرد عندنا سالفة نفسها بس يعني في حماسة فعلى طول نبغى نقول سالفتنا ممكن نقاطع بعد اليوم بنغير شوي يعني مثلا لو واحد اليوم يقول لك مثلا أبعد الشر لو كان اليوم يومي متعب بدل ما تقول له لا والله أنا الأسبوع اللي طاف شو صار فيني يا الله جرب تقول شو أكثر شيء تعبك سؤال واحد إضافي ليش شو رأيكم حتى لو الشخص يحكي لكم موقف كوميدي وموقف مضحك موقف صار له وتضحكون عليه جرب تسأله سؤال يخص نفس الموقف عشان يسترسل في الحديث عشان يحس انك قاعد تسمعه وهو بنوع من الاهتمام والمتابعة والتركيز فن واحدة من حركات ال هي هي اوه هذه كلها الإشارات هذه درسناها إن هي كلها تدل على المتابعة الإنصات تعرفون الإنصات واحد يحب يوم حد يتكلم يوم يسولف صباح العسل محمد يسعد صباحك صحيح فاطمة يحسسك إنه وياك وتسمع أيوة خلينا نجرب اليوم حد يقول لنا شيء وبدال ما نقول له الموقف الشبيه اللي صار معانا مو نحن مو اللي انا تعبان انا تعبان اكثر منك انا ما نمت امس انا صار لي شهور ما نمت تعرفون لا مش هذه لكن مثلا قالكم موقف وخطر على بالكم موقف استوالكم فبتشاركونا الموقف معاه انه اليوم ستوب اليوم في الكارديو بنجرب نسأله علشان يسترسل أكثر في الحديث الله يوم تكون الدنيا تجي حلوة والناس تسمع بعض والواحد عنده فرصة يعبر لين ما يخلص الكلام الكلام ما يخلص صح من البحرين سلمى يا سلمى يا سلامي صباحك خير راشدي حياك الله راشدي يسعد صباحك بالخير فاطمة الإنصات مو بانتظار للكلام صحيح فاطمة بل احتواء للمشاعر واحترام للإنسان وجسر تعبر عليه القلوب الله ليك الإمبراطورية الإمبراطورة المغربية يسعد صباحك شو السبب شو السبب حاولي تنامي شوية يعني فعلا اشكرك محمد شكرا لك محمد انزين فسؤال واحد اضافي ليش شو اكثر شيء تعبك شو تفاصيل خلي يقول لكم تفاصيل المحادثات بين الناس جميله خاصه لما يكون الاشخاص يسالون اسئله اكثر خصوصا يسمونها أسئلة المتابعة أسئلة المتابعة يعني عشان يسترسل أكثر يتكلم يرتاح مثلا واحد يقول عندي ظروف مثلا في منا وأنا واحدة منهم يعني استحي أقول له شو الظروف يمكن دام أنا ما قالها بعدين يقول مدام قال في ظروف عندي وقف اسألي علشان خير وما تشوف شارع زي شو نقدر نسوي شو أقدر أسوي هذه الأمور إنسانية جميلة وغالبا الناس تستخدم أسلوب المتابعة على اللي قدامها يوم يتكلم يعبرون عن اهتمام أكثر وتكون الاستجابة أجمل من الشخص اللي قدامك ويكون عنده يمكن قبول عند الطرف الثاني يجد القبول فيوم يشوفك أنت أكثر واحد يفرح يوم يشوفك وأنت أكثر واحد لو دخل مجلس أنت أكثر واحد يسلم عليه ليش السر لأنك أنت تنصت لكلامه ودائما تعقب بأسئلة المتابعة، فتكون عزيز على الطرف الثاني. انزين، أتكلم أكثر عن هالموضوع بعد لحظات، خليني أشوف مشاركاتكم عشان أقراها بعد الفاصل. وي الميكروفون.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
4: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد. من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.
5: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
6: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
7: بداية يومك عادية، خلها استثنائية مع أحلى صباح. فكة ما يبالو وانتو في كارديو.
0: يسعد صباحكم من جديد وحياكم الله. صباحك خير وسعادة. اكتبوا لنا أساميكم عشان نتشرف بمعرفتكم. يوم تنصت لشخص أنت مو قاعد بس تسمع كلماته، حاول تسمع إحساسه أو شعوره اللي وراء هذه الكلمات. يعني الإحساس الرقيق المرهف. فاطمة إنزين، في شيء ثاني كانت على فكرة كلامي مو بس قاعدة، لا في دراسة هذه في هارفرد سووها فاكتشفوا أن الناس اللي تستعين بالأسئلة، أسئلة المتابعة، وايد ما يمرون في حياة الآخرين مرور الكرام، يتركون دائما أثر جميل في قلوب الآخرين. يعني إن شاء الله اليوم بنجرب، إذا حد قال لكم شيء لا تغيرون الموضوع فورا أيا كان الداعي، ملانين، ما فهمتوا، مشغولين، يعني شوي أسألوا سؤال متابعة واحد بس وبعدين شو صار، أو مثلا وشو حسيت، أو ليش اخترت هالشيء؟ يمكن أفضل كارديو اجتماعي نسويه اليوم أن نسمع أكثر شوية قبل ما نستعرض اللي عندنا. يعني ما فينا صبر، قال موضوع محمس وصار لنا نفس محمس كنا محمر زين تحمسنا فنبغى نقول له نفس الموقف شبيه صار لنا. أنا دوم أسويها تدرين كبثر في منو؟ في راشد. راشد ما شاء الله عليه من نوع اللي هادي، فيتكلم برزانة ذرب في الكلام وهدوءتي. فيوم يقول لي موقف فأنا أتحمس أدخل عرض بقول له الموقف بس ما أشوف فسويت التدريب. خليني أسمع لين النهاية وأسأل ليش ما نسأل سؤال المتابعة. فأفضل كارديو اجتماعي نسويه اليوم أن نسمع أكثر شوي قبل ما نستعرض قصتنا وسالفتنا. أفكر ما يوالا وانتو في كارديو جربوه اليوم، شو رأيكم؟ بخبركم شيء قبل ما نطلع لفاصل. أو لحظة، وين نظرتي عشان أقرأ مشاركاتكم الجميلة وبعدين ناخذ قراءة عشان بدور لا تزعل علينا. إذا يعانى الإنصات عندي يصير في خلل عادي. كلنا هذا الإنسان، مو بس الإنصات، كل شيء يصير في خلل. واحد زائد واحد كم وانت يعان ما تعرف وما يهمك تعرف. أنا باكل بعدين بنشوف. الإنصات الفعال هدية تقدمها للآخرين عندما تنصت بقلب وعقل منفتح على الآخرين. الله عليك يا ساهر الليل، يا الحكمة ايش الحكمة؟ كم ساعة عندكم؟ 6:12. لا تقاطعه خليه يكمل. يلا نروح فاصل عشان بعدين نسوي شوية تنقية للتعليقات.

0: رتب أفكارك، خفف أعذارك، وخلي الإنجاز دوم شعارك مع أحلى صباح.
1: ما شاء الله. أوكي، عندنا ريم مول اليوم مستمعينا أربح واحدة من 5 بطاقات هدايا بقيمة كم يا شمس؟ 50,000 درهم من ريم مول. كل اللي عليكم تنفقون 200 درهم وبتدخلون السحب. رح يكون من اليوم، من الحين لين 1 نوفمبر 1/11، وبتدخلون السحب على فرصة للفوز بواحدة من 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. على عموم كل التفاصيل موجودة في reemmall.ae. زين، عندي لعبة وايد وايد حلوة، إن شاء الله تتعبكم. جاهزين نلعبها ولا فاصل نلعب؟ راحتي بعدين؟ قولي أسمعك. هي اللي يدري واللي ما يدري تعال اليوم عشان تدري. يلا، اللي يدري هاي سمعوا،
0: اللي يدري
1: هي.
0: بس انت تدري؟
1: يمكن. انزين، ليش مخ الإنسان يحفظ أو يعرف يذكر البداية والنهاية أكثر مما يذكر المحتوى اللي كان في النص؟ نذكر الافتتاحية والختام، زين واللي في النص يعني نلقط شوية ولا شيء ممكن. اليوم يلا جاهزين نلعب اللعبة؟ بس الله يخليكم، اللي يسوق لي يلعب معنا، اسمعونا بس. جاهزين؟ يا بقول لكم بنسوي اختبار، شوف الكلام صح ولا يقصون علينا. ها هيا بقول لكم 10 كلمات، وهني في اللعبة على إمارات اف ام راديو بتكتبوا لي اللي بتذكرون من هذه الكلمات. تمام، هيا 10 كلمات: بحر، مفتاح، قهوة، قلم، شباك، طاولة، ساعة، شجرة، كتاب، قمر. يلا، شفت شو ذكرتوا؟ شو ذكرتوا؟ اكتبوا لي. يلا فاطمة، ما بعيدها بس شوف ذكرتوها ولا لا. بحر، مفتاح، ساعة، اوكي لحظة فاطمة شو قلتي؟ بحر، مفتاح، ساعة، شجرة، كتاب، قمر. اوكي بعد فيه والله شكلها دراسة صح؟ تبوني أعيدها؟ لو تبوني أعيدها خبروني، مو بعيدها. سهر الليل، بحر، مفتاح، قلم، ساعة، كتاب، قمر. أم وليد يسعد صباحك بالخير. أم وليد تقول بحر، شجرة، قلم، ساعة، مفتاح، قمر. كويك، لحظة خليني أشوف الاسم. كويك ساين هلب، عرفنا باسمك نتشرف فيك. قال بحر، مفتاح، ساعة، شجرة، شباك. اوكي شباك، اوكي بعد منو؟ حلوة اللعبة. اوكي نعيدها مرة ثانية. انزين اعيدها ولا اوكي انتو قلتوا بحر، مفتاح، لحظة بقولكم الكلمة اللي انتو ما قلتوها.

0: اوكي اعيدها ام وليد من عيوني. بحر، مفتاح، قهوة، قلم، شباك، طاولة، ساعة، شجرة، كتاب، قمر. يلا اكتبوها. شو قلت؟ اذكروا لي القائمة اللي انا قلتها الحين، وديروا بالكم ترى انا ما فيني صبر، على طول بجاوب. بحر، مفتاح، عايشة صباحك خير. روزا، بحر، مفتاح، قهوة، قلم، شباك، شجرة، شباك، قلم. عايشة قلت شباك مرتين انا. بحر، مفتاح، قهوة، بحر، مفتاح، قهوة، شباك، طاولة، قمر. والله دراسة صح. ساهر، بحر، مفتاح، قلم، قهوة، وطاولة، وشباك. حامد، يسعد صباحك حامد، مريح راسه. بحر، مفتاح، الشيارة. يلا خلصي. انزين، على فكرة قلت بحر، مفتاح، قهوة، قلم، شباك، وين الطاولة؟ منو فيكم قال طاولة؟ ساعة اللي في النص كانت الطاولة، والساعة والآخر ثلاثة شجرة وكتاب وقلم. بعد ممكن خلها في بالكم، نروح فاصل وبنرجع، ويوم بنرجع ما بعيدها، بس بقولكم عيدوا اذكروها. اوكي، هذه أول دقيقتين انتوا قلتوهم شي. كم الفاصل مدة تقريبا كوثر؟ دقيقتين. بعد دقيقتين رح نرجع وتكتبوا لي شو ذكرتوا من القائمة اللي قلتها.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد، 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين، والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
6: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك، وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة، مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
7: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
8: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
9: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
10: حياك في أحلى صباح من 7 لين 9، من الاثنين لين الجمعة على إمارات FM. دوم وياك أحلى صباح. اللي يدري يدري، بس أنت تدري؟
0: ساهر، ليش تميتي تعيد الكلمات في الفاصل؟ ليش ساهر؟ قلت لك تريا دقيقتين عشان نرجع نعيدها. خربت علي، وأنا أقول ليش ما يحطوني في برامج مسابقات. عندنا بس مشاركة جميلة من همس الغروب على 3666. اللهم امنحنا الطمأنينة تجعلنا نقول سيكون كل شيء بخير، ونحن على يقين أنك يا ربي تدبر الأمر. صبحكم الله بالخير من أختكم همس الغروب. عايتنك عايتنك يا ساهر. انزين، لا ما انت عادي مسمع، ممكن انا اصلا ما قلت، اقول لك من شي ما يحطوني برامج مسابقات. انزين، الكلمات هي ساهر. اوكي صح صح صح صح، انت الوحيد شذيت عن الدراسه هذه. يقولون الانسان ينسى اللي في النص انت ذكرت كل شيء. بحر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خلينا نشوف كم تمني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سهر، اوكي سهر الفائز معنا اليوم. سهر سهر، تقدر تطلب اغنيه. انزين، السالفة يا جماعة، تدري يقولكم أن مخنا يحب البداية ويحب النهاية أكثر من الوسط. والمثال كانت البحر مفتاح قهوة، قلم شباك طاولة ساعة، شجرة كتاب قمر. بلا استثناء كلكم قلتوا بحر مفتاح قهوة، وقلتوا كتاب شباك قمر، وقلتوا بعد شجرة طاولة. شوية معظمكم نساها، بس ساهر قالها وذكركم فيها. انزين، ويقولكم ممكن بتجربونها بعد شوي، تريون شوية وتعيدون هالشي، تذكرون قائمة وتنتظرون دقيقتين. احتمال كبير ان الكلمات اللي في البداية وكلمات النهاية تسترجعونها أسرع. أوكي بتذكرون إن شاء الله اللي في النص، لكن بتسترجعون أسرع البداية والنهاية، في حين تحتاجون تركيز أعلى عشان تذكرون الأحداث اللي في الوسط أو الكلمات اللي في الوسط. ولماذا؟ ليش؟ قلكم في علم النفس في ظاهرة معروفة اسمها تأثير موقع المعلومة في التسلسل. يا الله على التسلسل، يكون تسلسل وظيفي بعد ولا شو التسلسل؟ تأثير موقع الكلمات في التسلسل. لحظة، عندي مشكلة دائما العكس، ممكن أشوف الفيلم المسلسل 20,000 مرة بس عادي كل مرة أنسى شو النهاية كانت. وقت أخرب عليهم. النمط الكلاسيكي، الإنسان عادة يتذكر عناصر بداية القائمة بصورة أفضل وأسرع وتركيز أعلى، ويتذكر العناصر الأخيرة هم بعد يتذكر العناصر الأخيرة بصورة جيدة. الأشياء اللي في النص هي اللي ممكن يحتاج فرصة أكبر ويركز، أو فرصة أكبر عشان يتذكرها لأنها تضيع بين البداية والنهاية. استثنينا سهر الليل من هاي الدراسة. تأثير موقع المعلومة هذه وايد مهم، لو تدربون عليه بيساعدكم شوية على التركيز، يخفف موضوع النسيان. أنا أقول وعيالنا يوم يدرسون أول تسمع له راجع مع، لا تسمع قبل، الحين ما تسمع، الحين هم

0: يبحثون وشي. البداية والنهاية، اللي في النص الله يعين المدرسين. بس الموضوع مو ترى بس يخص قوائم الكلمات، حتى الانطباعات البداية لها وزن. عشان تشي دائما أول جملة في مقابلة، عاد بتقابل شخص لأول مرة ولا أول مقابلة عمل ولا أول دقيقة من بتعرض بروجكت معين، ها ركز ركز. الانطباعات الأولى، أول دقيقة، أول لحظة تدخل فيها مكان جديد، أول دخلتك، الله دخلتك تجي تنور المكان. أوكي لا. حامد ما يغشر 20 مرة كتب الجملة يا حامد. نسمع الصوت لكن أيوة نسمع الصوت لكن ما ركز في شو التفاصيل. فيقولكم لو بتروح ممكن تستغلوا هالشي في أول مقابلة، أول دقيقة من العرض لو بتقدم انترفيو أو بروجكت، لأن اللي قاعدين راح يتذكرون عدل أول الجملة والنهاية. فهذول العب عليهم عدل في اختيار الكلمات، البادي لانجوج، مستوى صوتك، تلوين صوتك، لأن هذه اللي راح تتم في ذاكرتهم، وممكن يتم تقييمك على أساس أول دقيقة وآخر دقيقة، واللي في النص ممكن تكون أنت خذت وقت لين ما بدأت تنسجم وبدأت تاخذ راحتك، فتبدأ اللي في النص هني تكون أنت مرتاح، لكن اللي قدامك ركز في الأول بس وفي النهاية أكثر، يعني يحتاج تركيز أكثر. فهذه فرصة كبيرة أنك تستفاد من هالموضوع. الانطباعات الأولى، والانطباعات الأولى طبعا ممكن يكون لها تأثير أكبر مما نتخيل. وصف تأثير المعلومة الأولى، وايد ناس قالوا أنها تكون انطباعات عن الشخص الآخر. بس انتبهوا، هذا ما يعني أن النص أو الأحداث اللي في النص أو الكلام اللي في النص ممكن تبدأت ترتاح في النص ما له قيمة، لكن مو صحيح، له قيمة. لكن ببساطة هذه ترك صغيرة أنت تقدر تلعب عليها، لأن المخ ببساطة ما يتعامل مع كل شيء يسمعه كأنه يعني كله بنفس الوزن، يركز عدل في الأول وفي النهاية، بعدين في الوسط شي يبدأ المخ يراجع المعلومات. من شي أول يوم مدرسة، أول يوم جامعة، أول يوم في وظيفتك، أول صباح في مرحلة جديدة في حياتك، راح تذكرها إن شاء الله على طول. وبما أن اليوم أول حلقة لنا في موسمنا الجديد، طلع لنا واجب زيادة، لازم البداية تنحفظ. واللي يدري يدري، بس أنت تدري؟ دريت.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا، 4 مباريات يومان وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور، انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم، زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى، مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات، مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

0: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة remol.ae.
1: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.

فكرة تمر، أغنية تطربك وتسر، وبين هالاثنين صباحنا وياك مستمر. أحلى صباح. أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين.

ما أقول أخبار عناوين الاتحاد اليوم، ما بعيد الكلمات بس بسألكم عنها بعد شوي، سوي حركة فيكم. يلا عناوين اليوم مستمعينا في الاتحاد، خلينا نستهل أبرز العناوين. رئيس الدولة وملك الأردن بحثا علاقات البلدين والتطورات الإقليمية وترسيخ الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، ومواصلة التشاور الأخوي والتنسيق حيال مختلف القضايا. أيضا من عناويننا اليوم، الاتحاد طبعا تحتفي بلقاء سمو رئيس الدولة وملك الأردن، والجانبان بحثا العلاقات الأخوية ومسارات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتوسيع أفاق العلاقات في القطاعات الاقتصادية في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة. أيضا كان رئيس الدولة في مقدمة مودعي

ملك الأردن لدى مغادرته البلاد. رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين أمين عام لمجلس الإمارات للإفتاء. حمدان بن محمد رأس اجتماع اللجنة الإشرافية على وسام محمد بن راشد للقيادة، واسموه إعداد قيادات شابة قوية لاستدامة مؤسساتنا. ومن 32 من المديرين أو مديرين العموم وقيادات الصف الثاني خاضوا رحلة تقييم متكاملة برعاية رئيس الدولة سمو الشيخ عبدالله بن زايد. يفتتح الدورة 35 من أبوظبي الدولي للكتاب. مستمعينا، المعرض يستضيف أيضا الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2026 وتعزيز دور الثقافة في التماسك المجتمعي بالتزامن مع عام الأسرة. أيضا معالي محمد خليفة المبارك، القراءة والمعرفة جسر للحوار بين الثقافات. علي بن تميم، أبوظبي مركز عالمي للنشر والصناعات الإبداعية. سمو الشيخ حمدان بن زايد تفقد مشروعات خدمية واقتصادية في غياثي، وسموه رؤية متكاملة للارتقاء بمدن منطقة الظفرة. كما صرح سموه تلبية احتياجات السكان وتعزيز فرص النمو المستدام وترسيخ تنافسية مدن الظفرة بما يواكب تطلعات المستقبل. كما طلع سموه على مشروع الأراضي الصناعية الجديدة وأعمال التطوير في الشارع الرابط ما بين مدينة غياثي ومدينة زايد. خلال نصف الأول بلدية أبوظبي تخفض انبعاثات شبكة الإنارة بمعدل 79%. خليني أخبركم أن هذه النسبة تعكس مؤشرات النصف الأول من 2026 في توسيع أعمال تطوير وصيانة شبكة الإنارة مع التركيز على رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وتسريع معالجة البلاغات وتطوير أنظمة التحكم والتشغيل في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي. من عام 2011 لين عام 2025 47% نسبة انخفاض وفيات الحوادث المرورية ولله الحمد، ربي يسلمكم جميعا. وحسين الحارثي، النظام المروري في الدولة يتمتع بكفاءة عالية. أيضا مستمعينا بخبركم أن التقيد بالسرعات مهم جدا، وكانت الحملات اللي قامت بها وزارة الداخلية ركزت على رفع مستوى الالتزام بقانون السير المروري والتقيد بالسرعات المحددة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والتوعية بأخطار ترك الأطفال داخل المركبات بما يعزز طبعا ثقافة القيادة الآمنة. نحن بنكمل الأخبار بس مع مستمعينا عبر الأثير. 312 مليار درهم حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ودول بريكس بنمو 28.5% خلال العام الماضي. ثاني الزيودي، إعلان نيودلهي يعكس اهتمام دول المجموعة ورؤيتها الطموحة للمستقبل. النائب العام للاتحاد

إرادة القانون مسؤولية دولية تقوم على التعاون ومنظومة متطورة توازن بين الحقوق والمصالح والحرية والمسؤولية. والإمارات تحتفي باليوم العالمي للقانون، تطوير التشريعات وأدوات إنفاذ العدالة. رئيس المحكمة الاتحادية العليا: الإنسان محور سيادة القانون والحفاظ على ضمانات العدالة وأسس الأمن القانوني. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم من أخبارنا في مختلف المواقع والميادين.

0: هلا بالشفر وهلا بالجمس. شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
1: يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
2: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم. خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
6: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
7: من دار زايد، صباحنا يبتدي وبطموح عالي وياك نرتقي. أحلى صباح. أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين. نتفق بالإجماع ويمكن نختلف، فيلا اجتماع.
8: يلا اجتماع، يلا اجتماع. ميتينج يا جماعة، هيا ميتينج اجتماع. روت صباحك خير يا روت. ادريس النايم صح النوم، يلا صح النوم. الحين لو سألتكم شو الجملة اللي قلتها، شو الكلمات اللي قلتها في يوم كنا فقط اللي أدري يدري بس أنت تدري، تذكرون؟ لحظة، أنا بروحي نسيت الكلمات. كان في قمر، كان في شباك، كان في شجرة، مو قادر أتذكر الباقي.

انزين يلا يلا خلونا نروح لاجتماعنا اليوم. بخبركم شيء بما أن اليوم أول يوم للشكل الجديد لأحلى صباح. فكرة يلا اجتماع هيا بنا اجتماع. طبعا نشكر راشد على هذه الأفكار الجميلة. في يلا اجتماع راح نسوي ميتنج كل يوم مع بعض نحن وياكم، نناقش موضوع، نتفق أو نختلف، نستعرض مختلف الآراء في هذا الموضوع أيا ما كان موضوع الاجتماع، وعقب بنقول شو محضر الاجتماع، خلاصة شو كان وشو قلنا. وبما أن اليوم الفقرة اسمها يلا اجتماع، خلونا نحط على الاجتماعات شوية. يعني كل اجتماع في الدوام، كل اجتماع هل يستحق أن يكون اجتماع؟ يعني بما أن الفقرة عن الاجتماعات اليوم هي عن كل المواضيع، بس على كلمة اجتماع اليوم بنحط على الاجتماعات. خليني أقولكم كم مرة ياكم موعد في الكالندر ميتينج أت الساعة 8:22 يلا عندك ميتينج الساعة 10 في الكالندر، وكل شوية تصروا فيك عشان تدخل لايف، تدخل معاهم على الزوم أو تروح تحضر في قاعة الاجتماعات، تدخل تقعد تسمع تطلع وبعدين تقول أنا شو كنت أسوي هناك، يا ربي كان لازم أسوي أشياء ثانية كان شغل وايد. يوم تطلع من الاجتماع لا، وبعد يحددون اجتماع ثاني عشان نراجع شو صار في الاجتماع الأول. أين أنت في الاجتماع الأول؟ هل تشوفون أن كل شيء يحتاج اجتماع مع أنه لازم يكون في اجتماعات، ولا مو دائما عادي؟ جواهر يسعد صباحك بالخير. منو فراشة؟ فراشة يا فراشة دبي حياك الله. صاحي لي 3 أيام. يا أدريس مو بزين، لازم تروح تنام علشان قلة النوم هذه أكبر مشكلة في الحياة وفي التركيز وفي الذاكرة وفي العصبية وفي الهدوء وفي كل شيء. رجوك باك انزين. احيانا تشوفون ان كل اجتماع يحتاج اجتماع، انتم مع ان لازم يكون اجتماعات ولو على الاقل يعني في الاسبوع مره مرتين ثلاثه. تدرون ان في ناس يجتمعون كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم اجتماع، وفي اليوم اكثر من اجتماع، او لا اكثر من اجتماع، يطلع من اجتماع يروح اجتماع ومن اجتماع يروح اجتماع. زي لحظه متى بيخلص الشغله اللي طلب منه في الاجتماع الاول؟ أوه. صح انتو تي اوكي 007 مره في السنه اكثر من كافي. احسن في السنه احسن. لا بس احيانا لو ما في ابدا اجتماعات تفقد الشغف شويه، لانك تبى تعرف شو صار، شو المتابع، شو يعني الملاحظات، كيف بتطور من هالموضوع. بس في اجتماعات، في ناس كلمه ترن عليهم يقولك انا في ميتينج، متى تخلصون الميتينج؟ روتي يقول يكفيني مجرد رسالة واتساب وخلاص. هذه الشخصيات القيادية ما تحتاج اجتماع عشان تاخذ شو بتسوي، يكفيها اجتماع واحد التوجه العام ويبدع. في الشهر مرة سلمان، في الشهر مرة. اقول لك في ناس في اليوم عنده اكثر من اجتماع، خاطر حد فيهم الحين يطلع يقول لنا انا اعرفهم انا اللي يكون عندهم في اليوم 10 اجتماعات ويروح البيت وهم بعد قاعد بين أهله وحاطط السماعة والآيباد قدامه وصوته. أحيانا كلنا حاضرين معاكم الاجتماع يا جماعة الخير. أنا بسجلكم محضر الاجتماع أو رايح درب. يا الله، هاي خبروني إحساسكم، رايح درب
خلينا نقول من أبوظبي لدبي أو جاي يعني من دبي لأبوظبي أو من جهة المال لجهة درب طويل زين، وأنت تسوق واللي معاك من ركب السيارة وهو في اجتماعات ميتنج وانت مضطر انك طبعا مو تشغل شيء راديو ولا تشغل شيء عشان لا تزعج الاخ اللي قاعد يجتمع، وانت ماشي طول الدرب ليه ما توصل. صعب، انا عن نفسي ممكن اوقف في نص الدرب اقول ابوي يطلب لك اوبر وروح في امان الله خليني في حالي في الشهر مرة انزل مرة في السنة شخصيات قوية هذه. وش استفادوا؟ التكرار، أيوة كثرة الاجتماعات ممكن يكون فيها مشكلة، حطيت إيدك على مشكلة مهمة، ممكن كثرة الاجتماعات تخلي نفس الكلام ينعاد فما قاعد تقدم شيء جديد. بوظبي الغالية يا زين، بوظبي يا زين بوظبي عندنا قاعات اجتماعات أكثر من المكاتب. زوز يا زوز، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. روت تصبح على منو؟ جواهر تقول إذا في الاجتماعات فايدة ونتيجة أوكي معاك، لكن إذا الاجتماع صاير بيروقراطية يعني ما لها، إحنا مو بس نبغى نصفر البيروقراطية في الخدمات والأوراق والتعامل، حتى في الاجتماعات في ناس تجتمع وهي واقفة. يا سلام على هذول، لقيتوهم مر عليكم الميتينج اللي يكون على الواقف تك تك تك خلصنا، ما في بعد كل واحد يفتح سالفة بعد شوية. صباح الخير يا علي، يسعد صباحك يو اي اي، صباح الورد والفل والنور والكادي. سارونا يسعد صباحك بالخير يا سارونا، شكرا لفيتو. سلمان اذا الاجتماع بالاتصال، ها بتحط السماعة ولا كل شوية بترد؟ ايوة ايوة وبعد نتكمل. اكثر اجتماعاتنا صارت تجمع بين كوفي وسناكات، عاد هذه الاجتماعات مشكلة، الواحد بيطلع من الاجتماعات اخر 6 شهور زايد وزنه. سناكات رود، في أمور تحتاج نقاش جماعي، يعيني عليك ما تنفع برسالة، في أمور بالفعل تحتاج اجتماع، لكن مو بكل اجتماع يحتاج اجتماع. انزين لحظة أبحث عنها، فاطمة وين رحتي فاطمة؟ شكلها راحت اجتماع. أوكي، يقولكم يوم تطلع من اجتماع ويحددون لك اجتماع ثاني عشان تراجع شو صار في الاجتماع الأول، يعني نحن مو معه ولا ضد، نحن مثل ما قال روت الشيء المفيد، يعني نكون بمنتهى الحيادية. المشكلة فعلا في الاجتماعات ولا في الاجتماع اللي ما له سبب؟ في اجتماعات روتينية أكثر من اللازم، في مدراء نوعية مدراء يرهقون فريقهم بكثرة الاجتماعات، فيكون الفريق عنده لود، يعني ضغط من جهة الاجتماعات وضغط من الشغل اللي يبغى يخلصه ومو بلاحق يخلصه بسبة المدير اللي قاعد يعقد اجتماعات على كل صغيرة وكبيرة. وكلامي هذا يقول لكم، مو كلامي هذه، الله يسلمكم، مايكروسوفت وورك ترند اندكس سوت هذه الدراسة وشافت ان الناس اللي سووا عليهم الدراسة صنفوا الاجتماعات غير الفعالة، اللي كل يوم من اول الصبح لين ما نخلص دوامنا اجتماعات وباك تنفذ التكاليف بعد الدوام، يرد يتصل فيك بعد الدوام شو سويت في هالمسألة. فيقولكم مايكروسوفت وورك ترند اندكس سوت دراسة وجدت أن المشاركين صنفوا الاجتماعات غير الفعالة كأكبر معطل للإنتاجية. أشكرك يا مايكروسوفت. وقالت أن 68% من اللي شاركوا أنهم ما يحصلون فعلا على الوقت الكافي لا في التركيز
ولا عشان يواصلون خلال يوم العمل التكاليف المطلوبة

منهم. وهني مستمعينا بسألكم السؤال، السؤال يطرح نفسه. إذا أنا بس أبي أقول لك معلومة ضمن فريق العمل، هل لازم أجمع 6 أشخاص في غرفة عشان أقول لهم؟ يمكن إيميل يكفي، رود قال يمكن رسالة تكفي، مو لازم عشان أقول لشخص معلومة والكل يكون مطلع على هذه المعلومة فلازم أجمعهم كلهم في الميتينج روم، يكفي طرش رسالة أو طرش الإيميل. إذا قرار في قرار معين جديد، في هيكلة، في سيستم عمل جديد، في مدير جديد يبغى يجتمع معاكم يشوفكم يعرفكم، مقبولة هني اجتماعات، في داخلين على لقاء مع يعني مشروع كبير، أوكي في ناس طبيعة عملهم اجتماعات، لكن في ناس مثلنا نحن أنا اجتماعي معاكم الصبح صح ولا لا؟ ففي ناس طبيعة عملهم اجتماعات، لكن في ناس محتاج وقت عشان يشتغل. فيقولكم المايكروسوفت وورك يوم سوت هذه الدراسة قالت إن عشان أبلغ معلومة ما أحتاج أجمع 6 أشخاص في غرفة، لكن إذا عندنا قرار مثل ما قلنا أو في خلاف معين أو نحتاج نسمع أكثر من وجهة نظر، نحتاج نبني فكرة مع بعضنا، هني الاجتماع يكون له معنى. بخبركم ترى ممكن اجتماع لازم نقعد على الواقف أحيانا. وفي باحثين وخبراء بعد يقترحون مقياس يسوون مقياس بسيط لفعالية الاجتماع، يعني بعد الاجتماع في محضر الاجتماع كم قرار اتخذ وكم مشكلة حليناها في هذا الاجتماع، ولا كان في أغنية تقول تي تي تي تي مثل ما رحت جيتي. ها إذا الجواب كان 0 يمكن لازم نعيد التفكير في طريقة الاجتماع نفسها. وهني نفتح الاجتماع لكم، شو أكثر شيء مستمعينا يزعجكم في الاجتماعات؟ هيا بنا الاجتماع اللي ما في جدول أعمال، أنا رفعت إيدي، هذا يزعجني جدا. يعني إحنا جايين اجتماع عشان ينزل علينا إلهام شيء، لازم يكون في جدول أعمال في الاجتماع. ولا يزعجكم الاجتماع اللي يبدأ متأخر، ولا يزعجكم الاجتماع اللي يحضره مثلا 12 شخص واحد بس يتكلم طول الاجتماع، بلا هوا 2 طول الاجتماع بس من ال 12 هم اللي يتكلمون. يلا خبروني خبروني، الاجتماع الناجح يختصر وقت واللي بدون هدف يستهلك الوقت. بسمة يا بسمة أمل، تقدرين تتواصلين معنا على 3666 عبر الرسائل النصية لو في شيء من عيوننا، أو طبعا نحن نتواصل أيضا من خلال منصة تيك توك حاليا على اللايف. أنا قلت لكم ترى مواضيع حساسة، ها أيوة خليني نقول وصلت، كنت أنزل تحت لما أوصل لكم. ساهر الليل يقول في اجتماعات فيها كراسي، بعد لو يحطونها الكرسي اللي تريحت شو يسمونه ليزي. روت تدخل في موضوع بسيط تطلع بجدول أعمال جديدة. سلمان شو تقول؟ يا سلمان شكرا لك يا سلمان يا سلمان تسلم. خبرني سلمان شو اللي ما تحبه في الاجتماعات. فاطمة الاجتماع الناجح مو باللي يطول، الاجتماع الناجح هو اللي نطلع منه واحيانا واحنا عفوا نعرف شو قررنا ومنو المسؤول. اشكرك، منو المسؤول؟ احيانا الاجتماع يتم ويخلص وما عرفت الحين منو مسؤول عن هالموضوع، منو اللي بنراجع وياه هالموضوع، منو اللي راح يسوي هالأمور اللي انطلبت في الاجتماع، هل تم توزيع مهام؟ انزين جايز خير

0: أيامك يا رب العالمين. إدريس يسعدنا اجتماعنا معك في هذه الساعات الصباحية يا إدريس. سلمان، الاجتماع الناجح اجتماع يختصر الموضوعات كلها لموضوع واحد ونقاط يعني تكون واضحة مباشرة. صح كلامك. أريد بعض الاجتماعات تعطيك معلومات وبعضها يعطيك صداع تدخل معاك انت قهوتك وبنادولك. خلصنا؟ اوكي نروح لفاصل ويلا نرتاح شوي من اجتماع. تفضلوا على البوفيه.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. أحجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae. من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
4: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
5: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.

خل روحك رياضية، ابتسم وخلها عادة يومية. أحلى صباح. قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لأنها منا وفينا.

0: متى. وأخيرا إذا كان الاجتماع كله هدفه أن نقول خلونا نجتمع مرة ثانية ونتكلم أكثر، فهني كلنا اتفقنا أن نقترح رسميا تأجيل الاجتماع لإشعار آخر ورفعت الجلسة. هل يقول لكم خلاص رفعنا الجلسة؟ أقول ليش أقول لحظة في قلت في شيء غلط. أوكي نظارة يا جماعة. ياس بلازا هالصيف تقدرون تسوون اجتماع عائلي وتصنعون ذكريات لا تنسى مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. تقدرون بعد تستمتعون بإقامة مميزة تشمل وجبة الفطور واختيار من بين الغداء والعشاء، بالإضافة لتذاكر دخول مدن ياس الترفيهية مع وجبات مجانية للأطفال لين عمر 12 سنة. تبدأ الأسعار من 1075 درهم. هالعرض مستمر لين 30/9 و رفعت الجلسة.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
5: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
6: كلمة بمنتهى الذوق تشرح الخاطر وترفع قدرك فوق. أحلى صباح. قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لنها منا وفينا.
0: مستمعين اليوم بنروح لمعرض أبوظبي للكتاب، بس اسمحوا لي بس أذكركم بالدار العقارية مرسى السعديات، أحدث وأرقى وجهة على الواجهة المائية في أبوظبي قريبا في جزيرة السعديات. طبعا الوجهة مستلهمة من البحر ومفعمة بروح الثقافة وتجسد وجهة لا تنسى، تغمرك دائما بإحساس جميل ما يفارقكم أبدا. روح لمعرض الكتاب، يعني في أماكن تروحها تشتري كتاب وفي أماكن الكتاب نفسه يكون مجرد البداية. أمس الأحد 13 سبتمبر افتتحت الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في أذنك. مستمعينا مستمر لين يوم 18 سبتمبر بإذن الله المعرض، وهالعام يجمع مشاركين من 95 دولة ويقدم أكثر من 1500 فعالية ثقافية ومعرفية. لكن الشيء اللي لفت نظرنا مو بس الأرقام، التحول اللي قاعد يصير في فكرة

معرض نفسها. دكتور علي بن تميم وصف هذه الدورة الحالية بأنها انتقال من مفهوم معرض الكتاب التقليدي لمحرك الاقتصاد المعرفة والحوار الثقافي. يعني القصة مو برفوف وكتب وتشتري وتمشي، في حقوق نشر وترجمة وتقنيات رقمية ولقاءات بين الناشرين والقراء وورش ومحتوى أيضا للأطفال وجلسات عن الذكاء الاصطناعي والمكتبات والفضاء والسرد والفنون. طبعا مركز أبو ظبي للغة العربية أعلن تسهيلات للناشرين، منها إعفاء عارضي القطاع الخاص من رسوم أجنحة المعرض مع توسيع فرص تبادل حقوق النشر والترجمة، وكلها طبعا لتحويل المعرض لحقيقة في لصناعة الكتاب مو بس مكان لعرض الكتاب. العارضين اللي مشاركين رح يقدموا العام خصم 35% على الكتب والإصدارات طول أيام المعرض. رح نكتفي بهذا القدر ونروح لفاصل.

0: في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح. لنك على البال حاضر، هذه رسالتي لك من الخاطر في ظرف أبيض.
1: يقولون أن المحبة ما تنطلب ولا تنفرض، ولا حتى نقدر نبنيها بالكلام المعسول أو بس كلام وكلام، ما شيء أفعال. المحبة لها سر، والسر أنك تخلي الإنسان يحس أن له مكان عندك. يمكن هذه واحدة من الأسباب اللي تخلينا في الإمارات هني. علاقتنا بالإمارات مو مجرد علاقة إنسان بمكان، نحب الإمارات، نحبها لأن عشنا معنى أن الوطن يكون قريب منك، في تعليمك، في صحتك، في أمانك، وحتى في بنائك لمستقبلك. ساندك ويعني كأنه يفرش لك الدرب عشان تكون إنسان أفضل، يسهلك دروبك. نحبها الإمارات، نحبها لأن تعلمنا فيها أن الإنسان مهما اختلفت ظروفه أو اختلف عمره، في الإمارات له قدر وله احترام وله مكان. يمكن هذا هو سر المحبة الحقيقي، أنك ما تقول للإنسان

أنا أهتم فيك، أنا أحبك، أنا أداريك. لا، أنك تخليه يشوف هالاهتمام في تفاصيل حياته، في درب آمن يمشي فيه، في مدرسة تفتح باب للمستقبل، في يد تمتد لك وقت الحاجة، وأحياناً بدون ما تسأل وبدون ما تدور وتقول أنا محتاج، على طول تشوف المبادرة والإيد امتدت لك. في وطن يقول لك بالأفعال كل يوم أنت واحد منا. وعشان شي مستمعينا، حب الإمارات ما يحتاج حد يعلمنا كيف نحبها، نحن نكبر وهو يكبر بداخلنا، ومع الأيام نفهم أن بعض الأماكن نسكن فيها وقت ويمر، لكن في مكان واحد هو اللي يسكن فينا. صباح المحبة لإمارات المحبة، وصباح وطن عرف هالسر، سر المحبة من زمان. صباح الخير لكل من يسمعنا. نحن وصلنا وياكم مستمعينا لختام مشوارنا، وقلت لازم نختمها بحب الإمارات اللي في قلوبنا كنا، واللي عارف أن كلكم عندكم كلام جميل يوصف هذا الحب، وفي ناس تحب وايد بس ما تقدر تعبر بالكلمات. إن شاء الله أكون وصلت جزء بسيط من إحساسنا الجميل تجاه بلادنا. شكرا لكل من تواصل معنا سواء عبر الأثير أو عبر منصة إمارات اف ام لايف على التيك توك. نشوفكم باكر في يوم جديد مع زميلي العزيز وقائد البرنامج وينه موجود من الفير ما شاء الله راشد عتيج. شكرا للمبدع كوثر أحمد، وشكرا لآرائكم القيمة اللي تغني البرنامج وتعطي له قيمة جميلة. كنت وياكم أنا شمس السعدي، وهذا أحلى صباح. دمتم في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، ريم مول،

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعد.

0: السعديات، مرسى السعديات. اكتشف المزيد على الدار.com.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
3: فخورين بالإمارات،
4: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
3: فخورين بالإمارات.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: انخفاض.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم
3: نناقشكم
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae. هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
6: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
7: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
6: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
7: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوي، يعني صعب أقول لك هات راس سوهي تيلس في البيت.
8: حلوة صح؟
6: حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
7: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بعفرة عندنا؟
9: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
7: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
9: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
7: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف، لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
9: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
7: غلط؟ وانا مشارك؟
9: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهام الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك. وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
7: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفرة، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبه عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
1: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال.

0: الأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1075 درهما. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
1: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
2: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
4: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات: فخورين بالإمارات.
5: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا مكثرة في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: صالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 39-29، الشارجة 39-27، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-20، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026.
1: قالوها دايم إنه هالناس أجناس من معدن طيب يترك له أثر.
0: أغاني جديدة.

0: بوم الفنان عبد المجيد عبد الله 20 26.
1: ممنوع

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: مروة العقروبي.
2: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا كل يوم ويانا.
2: أخ منك أخ منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: أهو منك
0: وانت ويانا.
3: أغاني سلو ولا ربشة؟
4: أبشر من عيد تكون الزنزان.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
0: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية، وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية، وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عادة الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت.
7: حلوة صح؟
5: حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
8: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
8: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف، لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
8: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط وانا مشارك؟
8: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهامه الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفره، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبها عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
0: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، اداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: فخورين بالإمارات.
4: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
3: فخورين بالإمارات.

واقف وتأخر طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين صفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: حبيت هالأغنية؟ انزين ابتسم وخلك على هالمود واسمع الأغنية الجاية.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 39-29، الشارجة 39-27، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-20، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تنطلق اليوم في دبي فعاليات الدورة 33 من معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة مجتمع السفر والسياحة العالمي لاستشراف ملامح النمو ومسارات الانتعاش السياحي على مدار 4 أيام. أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة عند المستوى A و A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل الأداء المالي القوي والتزام حكومة رأس الخيمة بتطبيق سياسات مالية واقتصادية مدروسة. أعلنت سبيس 42 وفياسات عن توقيع اتفاقية ملزمة خلال أسبوع الأعمال الفضائية العالمي في باريس لتأسيس إكواتيس، وهي منصة مشتركة للبنية التحتية الفضائية والأرضية تدعم توسيع نطاق تغطية شبكات الهاتف المحمول في المناطق التي لا تستطيع الشبكات الأرضية الوصول إليها بمساهمات مالية تصل إلى $1 مليار. الخبر الأخير، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات اليوم الاثنين في ظل تصاعد القلق حيال الإمدادات، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى $108.23 للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى $103.20 للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد. من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
4: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
5: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
6: مروة العقروبي.
7: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.

دانات من بلادي. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
1: ويانا من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
2: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: كل يوم
3: ويانا. منك
2: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
2: مسانا أحلى
3: منك
2: وانت ويانا.

0: لقطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة

الحلقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: الكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا واكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هيه تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: فوزك راح تسمعها على 95.8 إمارات اف ام. إمارات اف ام.
1: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة العميد الدكتور علي عبد الله بن ضاعن الإخفلي أمينا عاما لمكتب سمو وزير الداخلية بدرجة وكيل وزارة. افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة معرض إمارات الدر والطيب في قصر الوطن بأبوظبي. قام سموه بجولة في أقسام المعرض اطلع خلالها على محتوياته وتجاربه التي تسلط الضوء على عمق الجذور الحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الإرث الثقافي والاقتصادي المرتبط باللؤلؤ والعود والعنبر بوصفها عناصر أصيلة في تاريخ الدولة وهويتها الوطنية. نعت وزارة الدفاع الشهيدين الرائد عبد الله شامس المنهالي والمرشح سعيد عبد الله الشامسي اللذين استشهدا أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة اليوم الموافق 14 من سبتمبر 2026. وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتي الشهيدين سائلة الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته. الخبر الأخير، تتواصل فعاليات الدورة 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب والذي يقام في مركز أدنك أبوظبي حتى 18 سبتمبر الجاري. تستضيف الدورة الحالية 1200 عارض من 95 دولة ويشارك في برامجها المتنوعة نخبة من الأدباء والمفكرين والأكاديميين والناشرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم. ختام الموجز قدمه لكم محمد علي، إلى اللقاء.
4: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
5: هذا البرنامج برعاية
2: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
6: موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.

0: هلا يا هلا يا مرحبا يا مسهلا بكل اللي قاعد يسمعنا وينضم لنا في أول يوم من الدورة البرامجية الجديدة مع زميلتي المبدعة بدور المرزوقي.
1: حياك الله يا مرحبا وسهلا، أهلا وسهلا في برنامجنا الجديد، البرنامج اللي وايد فيه فضفضة ووايد فيه كلام يجمد على الشارب. جربت الكلام اللي يجمد على الشارب؟ ايه عادي عادي، توقع لا متوقع.
0: انا بعرف شو السالفة.
1: كوثر اذا ما خطفت من ورا الكام ما ترتاح. يلا تفضل بعد. ايوه.
0: ليش؟
1: ما عشان تلبي طلباتي واحتياجاتي.
0: يعني في دروب اخرى.
1: تسلمي. لا هي حاسة تبي تأكد ان البرنامج شغال.
0: ما عليه، نحيي كوثر، زميلتنا كوثر أحمد.
1: هي والله
0: اللي دائما وأبدا تتحفنا بهالأشياء الجميلة اللي قاعدين تسمعونها من خلال
1: ما شاء الله عليها
0: البث اليومي، سواء كان بعد البرامج أو أثناء البرامج في تنزيل المواد الخاصة في إمارات اف ام. طبعا اليوم الجو من الآخر.
1: لاحظ تدري أن طلعت الصبح من البيت ياسي أفكر وأقول أن كيف ما شاء الله استوى الجو بارد؟
0: عشان تعرفين بس أنا كنت
1: الجو تغير.
0: شو يسمونه
1: الحين تبدأ الصبح. المناسبات. أوه. الحين تبدأ المناسبات اللي ما بعدها مناسبة.
0: تعرفين والله العظيم البارحة ياسي أشوف بعض من المنصات التواصل الاجتماعي،
1: نعم،
0: الناس بارزين، حد في بالحفيد، حد ما أدري في وين، حد يعني برا مو داخل، ما رحب بالمقرن. إنزين وكشتات. لحظة صحيح. لحظة صبروا شوي، باقي بس لا، مبين إن الجو في الليل كان جميل.
1: عشان كذي بدت الأجواء تبرد، فإحنا لازم نغير لدورة برامجية جديدة، واليوم برنامجنا اسمه من الآخر.
0: والله أنت من الآخر، لو تعطيني من الآخر أكون خالص وشاكر لك.
1: أيوة يعني أنت كشخص تسمع إمارات اف ام بتعطينا رايك من الآخر.
0: طبعا
1: 6551212 من داخل الدولة، أما من خارج الدولة على 00971-6551234.
0: وهذا البرنامج يأتيكم يومياً خميس وجمعة. لا خميس وجمعة ليش؟ اثنين وثلاثة وأربعة وخميس من الساعة 2 لين الساعة 4 المساء بتوقيت دولة الإمارات الحبيبة وعاصمتها أبوظبي. طبعاً بدور المرزوقي ما قصرت، سوت الإعداد إنزين، قالت لي منصور سنة كاملة ما بغي أشوفك تسوي إعداد. قلت كيف بدور؟ قالت مرة عندي وسوت إعداد حق 90 شهر قدام.
1: 90 شهر وخلي 200 شهر.
0: كفو والله،
1: تأفى عليك. الحين السؤال، أنا بعدني ما طرحت الموضوع ولا شيء، لقيت اتصال.
0: ما عليه،
1: تبي تقول ألو؟
0: ما أدري، قولي ألو.
1: ألو.
2: مساء الخير والنور والسرور.
1: مساء الورد، يا مرحبا وسهلا.
2: كيف الحال أختي بدور؟
1: حياك الله أم خميس، كيف الحال؟ من زمان عنك.
2: أكثر بس ما لاقي خط.
1: كانت في مشكلة في الخطوط عندنا، تدرين ما كان يرن التلفون كلش.
2: أفا وأنا أقول
1: هي والله،
2: بس أعطي أعذار
1: حبيبتي.
0: طبعا لازم يوم
2: الله يسلمك.
1: الله يسلمك. خير
0: خير، الله يعافيك ويرحب فيك. يا مرحبا بك يا ام خميس.
2: يا
1: ام خميس، نحن اليوم برنامجنا نطرح موضوع اجتماعي او قضيه اجتماعيه.
2: وايد ممتاز.
1: وهذه القضيه الاجتماعيه ناخذ اللي معه واللي ضد، ونتفق ونشوف الاخر منو اللي يكسب، اللي معه الشيء ولا اللي ضد هذه الفكره.
0: طبعا
1: بما انك اتصلتي وما لحقنا يعني نطرح قبل الاتصال، فخليني انا اقول لك وأبي رأي منصور وبعطيكم رأي وأنتي تعطينا رأيك وغيرنا وكل واحد.
2: قلت قبل عفوا للمقاطعة، قبل ما أتغداهم تغدوا عني. أتواصل وياكم أبرك مدام ميراي.
0: قلت حبيبتي الحمد لله، لأن لو تغديت يمكن ما بتواصلين معانا و...
1: بتقيل الظهر.
0: أيوة بتقيل.
2: لا ما قيل أنا. أتنوم طول اليوم
0: ما شاء الله عليك.
1: اليوم نحن نتكلم عن المجاملات المادية المستنزفة في المناسبات الاجتماعية، لما تتحول الواجبات الاجتماعية اليوم من ود وتراحم، وفلان نزورها مربي، وفلان مسوي حادث فلازم نمرة، وفلان عيد ميلادها اليوم، وفلان بيته جديد، وفلان نطلع موتر جديد، وولده تخرج من الجامعة. المناسبات الاجتماعية الطبيعية صارت من بدال ما تكون ود وتراحم صارت عبء مالي. فاليوم انت ما تقدرين تروحين تزورين بمناسبة معينة إلا وانتي لازم إيدك مادتها جايبة شيء معاك، ولادة، لا قدر الله مستشفى، شو بعد منصور ساعدني،
0: والله تخريج، حتى لو حفلات، حتى لو زيارات عادية، بيت جديد
1: أيوة.
0: أي شيء.
1: فصار إنه يعني الناس بدت تزيد الشيلة، وصار الموضوع
0: في تنافس،
1: هي وصار تصوير في السوشيال ميديا منو اللي جايب هدية أكبر وأحلى،
2: حق الخجة،
1: هي حق الخجة. اليوم أنا أبغي أعرف من وجهة نظرك أنت.
0: وبعدين أم خميس ما بزورك لأن كنت يوم أنا جيتك وقدرتك
1: ما عطيتيني،
0: ما يبتي لي شيء.
1: يصير
2: تعرفون شو أقول لكم بصراحة؟
1: قولي.
2: من دون ما أجامل زيادة،
1: نعم،
2: ولا نياب حقة، في مثل يقول مثل الحافظ على دريلك.
1: نعم،
2: أكرمته
0: صحيح.
2: وبعدين بالنسبة لي أنا شخصيا،
1: هي
2: عندي إبداعات في حياتي الحمد لله من فضل الله، الله يرحم روح من علمني
0: يده
2: أبدع في الدخون وهالسوالف، وها فأنسى قبروشي وأسوي أرتب عمري بروحي وصندوق ودنيا وحالي بدون ما أكلف نفسي زيادة من مرة.
1: هي فتقدمين هذا هدية؟
2: هي نعم. وقدم آخر كده بعد سويتات، بعد سويت مثلا أقدم هدية، بس عادة مو بأي سويت أشيل بسيطين.
0: أيوة
2: هالأمور، أيوة أرتب بروحي وأرتب وأسوي وزين ودلعب.
1: هي فيبين ان انت تعبانه، فانت تشوفين من وجهه نظرك ان انا اذا قدمت الهديه من خاطري وانا صانعتها بيدي طعمها وقيمتها اكبر بوايد من اني انا
2: طبعا
1: ايبها من برا وتكون بالجيمة الفلانيه.
2: نعم، وبعدين اختي بدو حتى لو جبت من برا، وين انا اللي بخير جبت من برا، ما له داعي الى التذاكر وين انا فلانه وفلانه وفلانه. طيب
1: سلة حلاوة
2: على جدي،
1: هي
2: أسير
1: يكتني بكبرياء يسمكم، صحيح فهمتك.
0: في حلاوة قديمة ما أبغي أذكرها، بس لكن
2: ما كنت
0: هذه اللي كانت تلف وايد
2: بيقود
1: مشكورة، الله يطول بعمرك،
0: شكرا لك يا أم خميس،
2: أطلع لكم بعد
0: لا لا لا لا
1: مشكورة الله يعطيك العافية،
0: حياك الله، مرحبا بس.
1: منصور لبي. أنت من الناس اللي مريت مثل هذه التجارب اللي هي أنك أنت تعيش في وهجة لأن فلان عازمك على تخريج أو على كذا، فأنت مضطر تودي، بس في هالوقت ما
0: سؤال
1: عندك شيء مناسب.
0: الحين لو بسألك أنا، هل ييتي عندك لها تقدير ولا ييتي مع شيء هو تعتبرين التقدير؟
1: أكيد أنا بقول لك ييتك تكفي، بس الناس تستحي تدخلوا إيدها فاضية،
0: الناس تستحي، بس لكني الحين ما تدرين، انت فجأة تذكرت موعدي معاك وتذكرت ما أدري كيف وروحت ما لحقت أجيب.
1: نعم،
0: يا هل أني أنا أكنسل الموعد هذا وما أجيك،
1: هي
0: ولا أني أنا لازم أجيك ومعاي الهدية ولا وتأخر وأخر نفسي والعالم وأكلف على عمري، ويمكن في هاللحظة هذه أقرر أنا إيش لي في هالبلشة هذه، خلني قاعد في مكاني أحسن لي.
1: إذن سؤالنا لكم اليوم الأول اللي بنطرحه بخصوص موضوعنا عن تحديدا استنزاف الجيب من وراء المناسبات الاجتماعية. إحنا الحين وصلنا لفقرة اللي هي أبى أشوف منو اللي معه ومنو اللي ضد.
0: والله يا قلب ظبي، مو بعنا عن موضوع الثمينة مو بثمينة، وصار الموضوع مزامط، منو اللي ياب أحلى هدية،
1: صحيح،
0: وصار شو أن بعض الناس يقول لك والله فلان ياب لي هدية بربيتين، بنقول معناته هذا أصلا ما يقدرني ولا يعتبرني شيء، وأنا يوم بسير له ما بيب له شيء.
1: شوف عيني، ها شوف عيني في مناسبات، إذا حد جايب شيء وايد بسيط تعرف شو يصير؟ الجملة اللي اسمعها لو مو جاي بويد احسن له.
0: بالضبط هذه من
1: لازم يقولونها
0: جملتكم.
1: سؤالي لكم اليوم، هل لما تروح تدين مثلا قرض سلفة تستلف من حد فلوس عشان تقوم بواجب اجتماعي مثل تعطي بيزات حق ياهل توا مولود، ولا تشتري هدية ثمينة، ولا ذهب حق الأم، ولا فلان متخرج تشتري له كذا، تسوي هذا الشيء عشان ما ينقال عنك انك انت بخيل، او انت ضد تماما والله والموجود اسوي ويمكن اكنسل اصلا ما اروح بروحي بدون هدية، او يمكن اطرش الهدية في وقت متأخر، انت مع او ضد هالشيء؟
0: وعلى فكرة بدور بقول لك شغلة وايد قاعدين نشوفها خاصة في المواليد الجدد.
1: هي
0: انزين انا هذه اعطيتها يوم يا مولودها 500،
1: اي
0: كيف ردت لي 100؟
1: هي صح
0: مثلا
1: كيف هاي اللي لقيتها هالخردة الموجودة ما عندها،
0: والله انا اعطيتها 500 ليش جابت لي 100؟ ما عندها زين، ليش اصلا اعطيتك وليش اعطيتيها
1: دولار؟
0: هي. هي لا هو مو موضوع انه كم اعطيت ولازم كم ترد، لا المفهوم كله غلط اصلا.
1: انت مع او ضد؟
0: انا ضد
1: ان الواحد يتدين علشان يكون شكله قدام الناس، او يضغط على عمره ويقصر على عمره ضد. عشان شكله قدام الناس يكون وايد راقي وجايب هديه حلوه، ولا انت تروح بلي هديه

0: ركلك من انك انت تدين
1: ضد ضدكم كلهم اللي معاي هني كافوا عليكم فردا فردا اسما نكنيما اللي موجودين في التيك توك
0: ابا رايكم 600-55-12-12 من داخل الدولة دقوا علينا ومن خارج الدولة على 00971-655-1234 المجاملات المادية اللي تستنزف جيبك شو ترتيبها وشو ممكن يصير لو ما سويتها فاصل وراجعين
1: يا ويلك بعد الفاصل
2: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول تطبق الشروط والأحكام للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae

0: هلا يا هلا يا هلا.
1: اليوم نحن نفتح ملف يمس كل جيب، يمس كل مخبة، ويمس كل بيت، ويمس كل ميزانية عائلية. ملف يبدأ بابتسامة ولكن ينتهي بسلف ولا قرض ولا أزمة مالية، لأن هالشهر كان في وايد مناسبات وانت اضطريت انك انت تودي هدايا لكل الناس.
0: قالتش
1: في ناس وايد يسوون كذي، يضغطون نفسهم هالضغطة.
0: انت واحدة منهم.
1: انا لا انا خلط العزور بالاول. ما اشوف السكة. اسألني. اليوم نحن نتكلم عن المجاملات المادية المستنزفة في المناسبات الاجتماعية. شو أكثر شيء مر عليك في حياتك دفعت فيه أغلى مبلغ في مناسبة اجتماعية يا منصور؟
0: والله وايد ما أعرف.
1: مثلا عانية لا يعني شيء. مبلغ وايد كان أقوى شيء ما كررته
0: وايد فيه
1: زي ما قلت أبغي المبلغ.

0: حفلة بس شو كانت المناسبة؟
1: في والله ما أتذكرهم بالضبط لأنه في عراس
0: أوكي.
1: فيه شو يسمونه مناسبات عادية في ولايم هاي موجودة
0: ولايم قطية ولا أنت تسوي الولايم؟
1: لا أنا أسوي
0: أوكي تسوي سندويتشات شيء
1: منو؟
0: قطية
1: ما يبتي لها ورق شو يسمونه
0: ورق جدران
1: ورق الغار
0: على آت إمارات FM راديو عبر التيك توك و 655-1212 من داخل الدولة أمام خارج الدولة على 00971-600-551-234 أنت مع ولا ضد؟
1: أكثريتهم قالوا ضد.
0: تمام تكلمنا عن أن الواحد يتدين ويتزين.
1: هذا غير
0: نفسه الدين وتزين.
1: الدين والزين حق عمره.
0: ما عليه بس أنت الحين يوم أنت تودي هدية بذيك الحكي عقولتهم الناس كلهم بيقولون عنك أنك أنت الفارس المغوار.
1: الدين ليتزين غيرك.
0: أي زين غيرك.
1: إيه؟
0: ممكن. فهل أنت مع أنك تستدين أو تأخذ قرض أو سلفة أو تتسلف من حد من أجل أنك أنت تقوم بواجب اجتماعي مثل مثلاً تعطي مبلغ عانية العرس هدية ثمينة ولادة بيت جديد تخرج سيارة جديدة لا قدر الله حادث اللي هو عشان ما ينقال عنك بخيل ليش اللي قالوا ضد ليش واللي قالوا مع ليش
1: شوفي حلو الواحد مثل ما سوت أم قميص يقول لك شيء من البيت
0: هي.
1: يعني سواء كانت فوالة هاي هذه عادات وتقاليد قديمة
0: هي.
1: كانوا يتزاورون فيها الحريم بين بعض
0: تمام
1: أو يقعدن في لمة عصرية أو شيء كل واحدة جايبة من بيتها شيء
0: حلو
1: والغرض من هذه القعدة ومن هذه الشغلة اللي هي اللمة
0: صحيح
1: ومو كلهن يعني أكثريتهن
0: هي.
1: يعني عارفين
0: نعم
1: والله فلانة طرت على بالها اليوم تسوي هريس
0: هي
1: بتيبة وقالت لهن يعني ممكن قالت لهن قبلها بيوم لا حد يسوي هريس أنا باكر مسوي هريس ويايبة وغيرهن الكثير اللي يايب شيء بسيط بس من البيت
0: من البيت فواكه whatever اللي هو إن شاء الله غوري شاي
1: اليوم صح إن الوسائل تعددت والسهولة
0: صحيح.
1: أكثر والطلب صار عبر التطبيقات أسهل وأسرع
0: هي.
1: بدل ما الواحد يتعب في بيته بس في نفس الوقت مو بالشيء المبالغ فيه الشيء اللي نحن نتشارك فيه في هالقعدة هذه
0: صحيح
1: يعني نيبتي حلاوة تبطلت في لحظتها
0: ونأكلت
1: يبتي المتشاب عندك شو ما كان هريس عصيد خبيص نفس الشيء طار في لحظتها والحق على المطبقية أهم شيء
0: مثلا
1: زين أما أنك أنت تجيبين شيء
0: مبلغ عالي
1: وتقولين لا تبطل هني
0: وانت كاسر ميزانيتك
1: يعني ما تدرين هل تتصورين معاه فقط وتحطينه للزينة
0: هي
1: ان فلانة يابت او ان الله يعلم ترى في بعضهم شو اللي وصل هني انا باكر رايحة ترى بيت فلان اللي ما يعرفونهم قوم بدور
0: عشان
1: بشيل هذه
0: هي
1: وبوديها هناك
0: اوكي
1: صارت الهدية تتنقل بين 66 بيت وما تبطلت
0: هي. شوف الحين عندنا HYA يقول بس يمكن شراء سيارة أو بيت قرض من بنك بس ما أخذ قرض عشان سفرة أخوي أنت فوادي الله يحفظه رد عليه بسرعة إحنا نتكلم عن أنك أنت تدين عشان تدفع فلوس من أجل الهدايا مش عشانك علي يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عندنا الواحد لا يلتزم بحد لأن كل واحد وظروفه وبعد بالحالتين الناس بتتكلم عنك المرشدة عندنا فاطمة تقول أحيانا كلمة صادقة اتصال أو وجود الشخص معانا في المناسبة تكون قيمته أكبر وأغلى من الهدية
1: هذا المفروض
0: هي. ندفع على مناسبات الزواج والتخرج والدعوات والولادة إلى آخره بس مو أخذ قرض أوكي ضد علي يقول وشو بعد منه أم الواحد يعطي على مقدورة
1: طبعا
0: شوف في مسألة الحريم عشان أكون واضحة لو ما تجيب وايد أفضل لها، لأن إذا جابت شيء بسيط بتصير عبرة لمن لا يعتبر. في كثير من
1: حتى لو ما جابت
0: بعد
1: حتى لو ما جابت ما سلمت. إن بيتمون مثل ما تقولين في نغزات ترى نسمعها ترى ونعرفها، يا الله يا فلانة كيف قدرتني ويابت لي هذاك الشيء، يعني اسمعي يا فلانة اللي ما يبتي شيء، ويا الله فلانة شو يابت، أما فلانة شو هالشيء لو ما تعنت ويابت أبرك. وصار على فكرة يا جماعة الخير والله العظيم في تفكك كبير جدا من ناحية الترابط الاجتماعي، صار ما أقدر أنا أروح اليوم أزور بدور لأن ما عندي شيء أقدم لها إياه. وبحرم نفسي من شوفة بدور، وبدور بتنحرم مني
0: علشان عيد ميلاد بدور وأنا ما أقدر أودي. ما يصير عيد ميلاد أدخل بدون هدية،
1: مستحيل، عيب.
0: بيقولون لك عيب، لكن إيه نعم صحيح. عبد الرحمن التركي حياك الله أخوي. اليوم إحنا سألنا في مع أو ضد، ولكن في أسئلة كثيرة أنا أريد أعرف رأيكم فيها. هل أنت مع إلغاء الهدايا النقدية، سواء مثلا فلوس حق ياهل توه مولود، فلوس حق تخرج،
1: ترى على فكرة صارت هاي نوع من أنواع شو اللي هو أنا وفرت على نفسي
0: السيرة والردة،
1: السيرة والردة، وفي نفس الوقت أنا عطيته شيء يمكن ياخذ فيه شيء اللي هو يحتاجه
0: يبغي، ومو بنايب
1: لأجبره على مثلا سرير أو شو ما كان حق المولود. فلا أعطيه مثلا 500 حق البامبرز والحليب والملابس هاي، بدل ما أنا أروح أشتري بذوقي.
0: هل أنت مع إلغاء الهدايا النقدية في الأعراس والمناسبات اللي تستدعي أنك أنت تدفع كاش؟ أفضل من ما تودي هدية ولكن تكنسلها، تكنسل الكاش وتستبدله بحضورك البسيط، ما تجيب ولا شيء، انت جاي تحمد بالسلامة حق فلانة اختك ولدت، اخوها زارها مشكور مع السلامة، راح اخوها وبنت عمي رحت ازورها لانها توها جاية من السفر، كانت تدرس برا في الخارج وحين مسوية حفلة، حضرت الحفلة، بارك لها، الف مبروك على الشهادة، خذيتي الدكتوراه الماجستير، thank you very much، شفتي ويهي، اوكي روحت بدون هدية. هل حد يقدر يسوي كذي؟ هل عندك الجرأة أنك أنت تسوي شيء؟ وهل تعتقد أن المجتمع كله بيقعد يتكلم عنك لأنك أنت ما قمت بالواجب الاجتماعي من حيث المادة؟ وليش أصبحنا مسوين هذه النقطة كأنها واجب؟
1: ما أدري،
0: ووايد أسمع جملة أنت رايحة بيت ناس أول مرة داش عليهم إيدك فاضية، هالجملة لازم تسمعها
1: طبعاً.
0: أنت رايح تدري ولد عمك عرس حتى ما عطيته عانية،
1: عيب.
0: انت رايحة تزورين يارتك اللي مربي حتى ما بتعطينا فلسين حق الياهل، ولا تشتري لها ذهب ولا ما ادري شو زي، يمكن بس بروح، ليش لازم قانون اني لازم ادفع؟ طيب يعني اللي ما عنده يروح مثلا، ما يروح الحين صار ما يروح للعلم، يعني
1: بيتفشل
0: لان بيتكلمون عنه الخلق. انت من ناس منصور، هل سبق ورحت مكان وزرت فقط بدون ما تدفع؟
1: اي وايد.
0: ولا
1: لا، احنا الريايل شوفي امورنا طيبه،
0: سلام عليكم،
1: وايدين اللمه هي اهم شيء عندنا، لكن هذه المشاكل دائما نسمعها نحن من الحريم، ان ما بصير بيت فلانه ما عندي شيء يبلها، وما بحضر عزيمه فلانه بعد نفس الشيء، الحين رايحه كم من وحده، او تبدي الاولويه لناس مثلا والله مقدوري هالشهر أوجب أربعة، ضافت في اللستة واحدة، لا خلها حينها، ما بصير لها، بصير لها بأجل سيرتها للشهر الجاي عشان
0: يكون عندي شيء،
1: يكون عندي شيء. وزي هي تبغيك هالشهر، ما تبغيك الشهر الجاي، الشهر الجاي مسافرة هي،
0: صح، الرسميات ملزومين ندفع لها، يقولوا لك
1: ها منو هاللي قالها؟
0: عبد الله التركي.
1: لا كيف ملزومين ندفع لها؟ مثل شو الرسميات؟
0: وضح عبد الله. قصدي يعني زاير حد عيد ميلاد.
1: لا عبد الله ما عندنا هالشيء، ما أدري وين تتكلمنا، ما أعرف وين.
0: لا هو يقول من وجهة نظره. هو يحس شيء. عادي تصير وبعطيها عقب، في ناس تسويها، ممكن إذا من الأقارب والأصدقاء المقربات أسألها تبغي مبلغ ولا تبغي شيء يشتري لها إياه. طيب ممكن من البيت نفس ما قالوا أكل قهوة شاي. صح.
1: هذا عادي.
0: صح.
1: هذا عادي بالعكس قلنا.

0: هذا هذا هذا الشيء ترى متوارث عليه قديما.
1: صحيح.
0: ويتناقل من بيت لبيت.
1: أبغي أعرف رأيكم مستمعينا. سؤالنا لكم الآن، هل أنت مع أنك تدين فلوس علشان تجيب هدية لأنك أنت مجبر رايح تزور أوادم، ولا أنت من الناس اللي تقول أفضل ألغي موضوع الهدية والفلوس وحضوري كفي وزاني الله خير أني أنا جيت ووصلت عندكم؟
0: يتج أم خالد يتج
1: أم خالد يا مرحبا
0: أم خالد وسهلة. أنا عارف شو اللي تعطي من بيت لبيت إلا جذورها ما وصلت عندنا
1: مثلا. إذا جاوبوني على هذا السؤال، هل أنت مع إلغاء الهدايا النقدية في المفاجآت والأفراح وال خلنا نقول التخريج والولادة ومثلا ترقية كذا، أنك أنت ما تفضل تدفع ولا تشتري هدية، كفاية أنك رايح متعني مسلم عليه ومبارك له وراجع البيت؟ هل تحس أن هذا كفاية ولا عيب وتحس أنه منقود وشكلك قدام الخلق يعني فضيحة أنك أنت بتسوي هاي الحركات؟ ساعات على حسب قرابة الشخص
0: طبعا، وبعدين على حسب مكانته. ترى أحيانا بعد ترى بعضهم يلعب على المصلحة.
1: كيف يعني؟
0: يعني شخص ذو منصب
1: أو
0: مكانة
1: يعني اللي قصدك
0: لازم أودي له شيء
1: عشان على يتذكرني.
0: ما أودي له والله على قولته قوطي حلاوة، لا من المكان الفلاني ومن الدولة الفلانية ومن ما أدري شو كيف شكلها وحجمها.
1: شوف أم خالد تقولك عيبة خل إيدي فاضية.
0: أدري بك
1: أكاونت نقطة هذا. مساء الخير يا أخوية لميعة مرحبا. يعني أنت بتروحين عند مدير نفس ما بتروحين عند أنت بتروح عند مدير نفس ما بتروح عند ربيعك. هي ليش تفرق صح؟ شو يعني مدير ما فهمت؟
0: ما أدري.
1: يعني مديرك ترقى بطرش له باقة ورد قيمتها 7000، بس إذا ربيعك ترقى بطرش له وردة واحدة وردة واحدة وتجيبها من محطة البترول هاي اللي على السريع، عرفتها؟ ممكن تسوي شيء
0: مو بهينة اللي في المحطة بعد عليها قيمة.
1: إيه لا بس هاي 100 درهم 50 درهم هذه
0: يا ما قصيت عليك فيها.
1: متى جبت لي هالشهد؟ يمكن تطبخ لك وأعطيك حق ربعك في الفريج
0: من بستان الشبكة.
1: طبعا مصالح تقول لك لميا مصالح. إذن عطوني رأيكم، هل ممكن تلغي في يوم من الأيام الهدايا النقدية في الأعراس والمناسبات وتكتفي بحضورك البسيط؟ أبغي رأيكم مستمعينا على 6551212 من داخل الدولة وتيك توك @إمارات FM راديو.

0: اختيار جميل ورائع.
1: تسلم الله يحفظك.
0: بس يعني طربينا بهالسوالف هذه، حتى ما شاء الله عليهم الكل متفاعل. مرحبا يا عبد الله، مرحبا بكل اللي موجودين فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما. موضوع اليوم جميل ورائع من اختيار الزميلة المبدعة بدور مرزوقي، وتكلم عن المبالغة في الإسراف في المناسبات. هل أنت مع أو ضد؟
1: إيه، المجاملات المادية اللي تستنزفك في المناسبات الاجتماعية. أنت اليوم زاير فلان يا لمولود جديد، فأنت لازم تقرقش مخباتك. وإذا فجأة لقيت ولد أخوك تخرج من الكلية الفلانية ولا من المدرسة، يلا سوى له حفلة ويلا قرقش مخباتك.
0: صارت الحفلات على طول على أي شيء،
1: حفلة بمناسبة السيارة الجديدة، حفلة بمناسبة البيت الجديد، ترقية، راجع من السفر. الحين بعد طالعة طلعة سالفة راجع من السفر، لازم يسوي له كيكة والكمباك أو ورود والكمباك. إنه هوية
0: هو كل أسبوع،
1: هو كل أسبوع هو رايح يتمشي أصلا، يعني مو برايح علاج. زي هاي والكمباك كيف يعني؟ ما فهمنا
0: متى لحق اصلا يغيب عنا.
1: ايوه شيخه تقول، والمشكله المناسبات تكون اخر شيء والراتب طار.
0: إيه؟
1: ولدي تخرج مع برو، المهم وجودهم والنيو.
0: هذا المفروض يعني اللي يفهم يقول لك يكفي وجود الناس لمشاركه مثلا الطفل.
1: نعم،
0: لمشاركه العائله، الغرض منها الترابط الاجتماعي. هذا من أهم القيم اللي المفروض الواحد يركز عليها، مش يركز على شو بيب شو ما بيب.
1: اليوم نحن نفتح ملف، ملف يمس جيبك وكل بيت وكل ميزانية عائلة. ملف يبدأ بابتسامة وينتهي قرض، متسلف، أزمة مالية، لأن أنت مدبر نفسك حق طول اليوم أو طول الشهر أو طول هالأسبوع، آخر الأسبوع عشان بيصير آخر الشهر بينزل راتب، فأنت مرتب ميزانيتك. فجأة أقول لك فلان سوى حادث، بنصير نزوره في المستشفى، يلا كل واحد يبوكي ورد بلف 2000 درهم. زين، هذه الألف اللي أنا بدفعها ممكن تأثر على ميزانيتي، معناته ما يكفيني أنا أسير أزوره بس ويشوف ويهي ويمكن يصير زين عقب ما يشوف ويهي
0: مثلا.
1: هل ممكن في يوم من الأيام أني أنا أزور شخص أو أتصل له كل عام بخير يا أخوي، إن شاء الله العمر كله، والله فرصة طيبة، كان ودي أمرك وأزورك وكذا، لكن للظروف أحكام، إن شاء الله نلتقي على خير، باي. لازم تودي هدية لنا عيد ميلاده؟ صح، تأثر وايد وايد. ناس خصوصا اللي عندهم راتب ومعتمدين عليه كليا، عندهم مشكلة لما تصير في مناسبات آخر الشهر.
0: تضحك أم خالد، عارفة.
1: وأنا دايما أقول أنت يلي مسوي مناسبة ليش تسويها آخر الشهر؟ خصوصا هذه المناسبة إذا كان فيها إجبار أن الناس إلا ما بيبون شيء من باب خلنا نقول المجاملة. يعني مثلا أنا بسوي استقبال بمناسبة المولود الجديد، ما أسوي آخر الشهر، أعرف أن الناس حدة حدة، أو بعد الصيف لأن الناس راجعة من السفر، أو مثلا أتصل على فلان فلان أقول لك لا تنسى الساعة الفلانية مسوين حفلة وكذا، لا أقدر أوصي.
0: صح.
1: أقول ترى أنتوا تيون تتعشون، ما بحد يدخل علي شيء، والله ما رضيت، أبا بس كفاية وجودكم، اللي دخل علي بزعله وبسوي له، يعني يكون في ترتيب.
0: فعلا ترى على فكرة بدور أكثر الناس عارفة مثلا بقدرات الناس الثانية فتعذرها. إنزين، في يقول لك والله الهم أني أنا أشوفه.
1: نعم،
0: وأحيانا حتى من باب إرسال الدعاوي.
1: نعم،
0: يعرف يدعي منو وما يدعي منو. هذه بعد ترى واجهنا فيها مشكلة. ناخذ هالفاصل، شو رأيك؟
1: بناخذ فاصل الحين وراح نرجع، وأبغي رأيكم هل فعلا أنت مع أنك تلغي الهدايا وحضورك يكفي؟ فاصل وراجعين.
2: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات، زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
4: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت سلطنة عمان تأجيل اجتماع إقليمي كان مقررا عقده اليوم بين إيران ودول خليجية لبحث مستقبل مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إنه تقرر تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن تنتهي الحرب مع إيران بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر أو ربما قبلها، فيما أشار إلى احتمالية البقاء في إيران والاحتفاظ بالنفط على غرار فنزويلا. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من أن النقص الحاد في زيوت المولدات الكهربائية يهدد بخروج مزيد من المولدات في المستشفيات عن الخدمة في ظل اعتماد المرافق الصحية على المولدات لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي يستعد للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وقال كاتس إنه لن تتم مغادرة ما أسماها المنطقة الأمنية. أشارت روسيا وأوكرانيا إلى احتمال استئناف المحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة في أكتوبر المقبل لتقريب وجهات النظر بين البلدين بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للحرب الدائرة منذ أكثر من 4.5 سنوات فيما لا يزال التصعيد العسكري وتبادل الضربات مستمرة. أجلت السلطات الصينية أكثر من 31,000 من المناطق المعرضة للخطر في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الجزيرة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
5: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
6: أتملك بيت أحلامي،
7: أسوق سيارة أحلامي،
6: أطلع إجازة أحلامي،
7: وتبني مستقبل الأحلام
5: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.

0: يا هلا يا هلا ومرحبا، يا هلا بكل اللي موجودين. أنا شفت واحد هني، ما أدري موجود ولا لا.
1: نو
0: منو بعد غيره؟
1: نو
0: محمد الحبيب،
1: أهلا وسهلا.
0: هلا هلا هلا هلا، زارتنا البركة. الحق يا أبو محمد، الموضوع اليوم بدور شو مختاره؟ موضوع سوى زوبعة، جميل هالموضوع. ما أدري أنت معه ضد، ما أدري، الحمد لله أنك ما دخلت من البداية، ولا نعرف شو بتقول شو بتختار. نحن ما لنا خص في هالسالفة، هاي هي اللي اختارت.
1: بس أنتوا الريايل بعد لكم دور كبير يعني
0: في بعض الأمور.
1: في حين أنت لما تروح عرس تعقعانية شيء الفلاني،
0: مو دايما ومو
1: بس شارب. ما يقولون مثلا وي منصور ليش دفع بس 5 ما يدفع 20؟
0: ليش؟ لا أنا أدفع التكاليف بعد كاملة
1: مثلا.
0: ليش؟
1: هل صارت مناسباتنا الاجتماعية عبء مادي أكثر من كونها فرحة؟ فلان عرس، تخرج، مولود، عيد ميلاد، عزيمة، كل مناسبة لازم وراها هدية، لبس، صالون، البوكلة لهني، غزي المفلة،
0: لحظة دخل
1: مسرح القذلة،
0: لا
1: سلمت حياني هيجي مكس زين، كاشخة لابسة ترتر، ترهش من بعيد، تصالق وتلالي.
0: لحظة يا نبوية، شو اللي قلت كله؟
1: والله في الحفلات الاجتماعية الحين مثلا حريم مسوين حفلة بمناسبة خطوبة، تمام؟ لا مو بخطوبة، خلنا نقول ولادة. تعرف الولادة شو يعني؟ بالضبط عرس. تعرف ان المبالغ المالية اللي تدفع في الولادة والاستقبالات الولادة في هذيك السالفة
0: نفس اللي هي العقيقة وما غيرها نفس.
1: لا العقيقة هو خروف تذبحه،
0: لا يسوي لها حفلة.
1: أبعد حفلة؟
0: كل شيء كل شيء كل
1: شيء.
0: الولد عطس حفلة، الولد زجم حفلة،
1: اتصالق وليس تصاقل. أمو خالد اتصالق يعني ترتر لابسة انزين، وصالون والتسريحة بلف والمكياج بلفين وأظافرها
0: هذا شغلكم انتو،
1: مو هذا هني.
0: احنا غترة وعقال وكندوراتنا وركبنا سيارتنا ورحنا.
1: اي والله ويمكن ما يعبي بترول نص التانكي عادي راية.
0: لا حين في كهربائية.
1: هل نحن فعلا نصرف لأننا نبغي ولا لأننا نخاف من كلام الناس؟
0: نخاف
1: صح. ممكن أنا مع أني
0: نخاف من كلام من الناس، نظرة الناس لنا ونحسب لها 1000 حساب، وما يهمني إذا كانت نظرتهم شايفتني أنا عايش ولا متكل على الله.
1: عشان كذي سؤالي لكم اليوم، هل سبق واعتذرت عن مناسبة لأن تكلفتها عليك كانت عالية؟
0: طبعا
1: بتودي هدية، عيد وعياد الميلاد، الحين اليهال كل يوم عيد ميلاد صديقهم، كل يوم عيد ميلاد صديق هلكنا،
0: الصف كله عيد ميلاد،
1: الصف فيه كله، ولازم يوجب بالصف كله الحين. هي منو اللي يدفع يعني على قولك؟
0: الصف فيه مثلا 27 طالب،
1: هي زين 27 تتحضر مناسبات
0: كل شهر مناسبتين،
1: هي
0: او يمكن 4 مناسبات في شهر واحد.
1: نعم صحيح
0: عادي.
1: لذلك اليوم سؤال اسئلتنا كثيرة، وسألنا انت مع او ضد انك تدين أو تأخذ قرض سلفة تتسلف من أهلك أو whatever عشان تأدي واجب اجتماعي مثل هدية، تعطي مبلغ بمناسبة حق مولود، تخرج وإلى آخره، مع ولا ضد؟ وهل أنت مع أو ضد إلغاء الهدايا النقدية في أي مكان أو أي حفلة، وأنك أنت بس حضرت جزاك الله خير، سلمت عليهم، شفتهم، شافوك، انتهى الموضوع؟
0: والله تشوفي اللي يبغيه حياه الله، واللي ما يبغيه بعد نقول يا مرحبا به.
1: شو رايك
0: ان شاء الله انا امر عليهم زين
1: في وقت لاحق؟
0: لا في وقت يسمح في ظرفي اني انا اروح.
1: شوف في ناس منصور تقول لك انا مع قطع العلاقات مع الاشخاص اللي ثقلون علي بمناسباتهم المستمره وتوقعاتهم المالية اللي وايد عالية، أم أنت ضد أنك أنت تقطع العلاقات وتعتبر العشرة والقرابة فوق كل الماديات؟ أنت شو إذا هذول بيتهم كل يوم حفلة؟
0: ما أقطع علاقة هذا أنا تبغيني يا مرحبا فيه،
1: ما تبغي كيفك،
0: تبغي بكيفك.
1: عندنا باي اي ام كي يقول والله نحن عادي عندنا ما نصرف ونسوي على قدنا، بس تعالي فهمي عيايزنا اللي تبغى تنافس
0: العرب
1: العرب بو مايد كل شيء ضده إلا الهدايا النقدية. يعني أنت عادي عندك تقرقش مخباتك
0: مثلا.
1: مثلا
0: أم خالد أنت قعدي ضحكي لأن أنا عارف شو اللي قاعدة تفكرين فيه. فاهم فاهم عادل فاهمنك بس تمي ضحكي.
1: في ناس وايد يقول لك الحين فلانة بتعرس أنت بطرشي لها هدية. لا انت ما طرشين هديه من كيفك. هاي بعد سالفه جديده انا لاحظتها الحين. شو تتوقع هالابديت مال الحريم؟ اساليها شو ناقصها وانت تسوي لها اياه.
0: الحين بدت هالموضه تشتغل
1: والله من زمان. يمكن صار لها 9 سنوات لان انا صار لي هالموقف وبامانه كان الموضوع قبل اخر الشهر وانت وفي الصيف وانت توك راد من سفره
0: صار
1: مخلص كل حتى التوفير مار عليه في السفرة رصيد التوفير تمام ما انسى هاليوم. ف حد بيعرس وحدة بتعرس أعرفها عدل فقالوا لي شو بتودين؟ قلت والله أنا بشوف شو بودي يعني أو يمكن أعطيها مبلغ ما أدري يعني. كانوا يقولون لا إحنا كلنا هم كيفهم ها اتفقوا إن يسألونها شو ناقص و نسوي لك.
0: هم اتفقوا مو هي اتفقت؟
1: لا لا لا هم قالوا يعني أولنا اتفاق إن إحنا كلنا
0: يعني مو ذنبها هي.
1: لا لا لا بس هي عجبتها الفكرة
0: أكيد بتعجبها.
1: أنا بقول لك ليش عجبتها لأن أنا قلت إن أنا بعطي هدية من كيفي فهي ردت علي قالت لي لا أنت تسوي لي أنا ناقصني قالت لي
0: لا هذا لا
1: يعني ها أعلى ليفل فأنا ذهلت وكانت صدمة عمري يعني وصلت مرحلة تقول لي فويهي. ففعلا صار إنه شو زي شو تبغين أنت كونك بتتزوجين وكذا. فطلبت جلسة فيشل ما أدري شو هالسوالف مال البنات وكذا وباكج كامل يعني. المهم لازم كنت أدفع 25,000
0: وليه

0: ليش؟ فقلت قلت سوري ما أقدر يعني. آه والله ما ترومين؟ سالفة من 9 سنين صح؟ لحني يذكرونها. جبت هدية على كيفي. إيه؟ إيه؟ لحني يذكرون سالفة ويقولونها بوجهك. تذكرون يوم بدور ما يابت الباكج هذاك؟
1: ليش؟ هاي معاير يعني ولا شو؟
0: هي تقريبا جينا. أنت ما لا. سويت أنت يعني.
1: طبعا هذا صراحة
0: هذا الشيء حصل في الواقع. زودتها والله العظيم صار صدق. أصبح
1: طبعا والناس يمكن هو الشخص هذا عمره ما راح الباكج
0: ولا مرة راحت. هذا أول مرة. وقالت أنا أبغيه. حتى أنا قلت لها أنت ليش مصرة؟ فقالت لي لأن في حياتي ما سويت أبغي. زي أنت في حياتك وهو عرسك أنت بتعرسين صح؟ أنا شو ذنبي؟ كل حق رايلك صح ولا لا؟
1: صح.
0: وزعلت وقامت تكلمني برسمية وبرايه يعني what to do. في أوقات الواحد يعني
1: أنا صح نفس ما وعدتيني أنا حين بعد شو اسمه قلت لي شو الهدية اللي تبغيها وقلت لك أبغي الشقة هذيك المطلة على
0: المطلة على بحر البلطيق.
1: ليش تسأليني عيل شو تبغي هدية؟
0: متى قلت لك؟
1: قلتي لي
0: ما قلت مرة. آخر مرة كوثر مساعد
1: لحظة شوف موجود غدا الريال حقك. ولا لا قلتي لي ونص عيل
0: يدوره وبعدين يتكلم
1: والله
0: لا كلش ولا الأرباب
1: طلع مو موجود للأسف.
0: زين
1: خلاص.
0: فاليوم احنا نقدر نقول انه في ناس وايد وايد تنحرج بأشياء قد تكون مغصوبة فيها غصبا عليها تضايقها. المفروض أنه ما تسوونها ولا تجبرون الناس عليها. على بوشو والله مسوين حفلة لازم تجيب هدية.
1: ما يصير كيف تجبرني أنا على هدية؟
0: صح. شو المشكلة إذا أنت ما عندك مناسبة خلصوا المناسبات اللي عندك. هم كل شوي مناسبة يعني أنت بتعطيهم وما حد بيعطيك مثلا. انزين لا اللي كاتبينه لا تعليق. قريت دلهم أنت ملك في هالشيء.
1: والله ما أنت اللي ملك فيش.
0: انزين خلونا نروح لهذا الفاصل نقلب المواجع.
1: أوكي
0: وراجعي لكم في من آخر.

0: وعليكم السلام يا لولو الصغيرة. ويش أخباري على لولو الصغيرة؟
1: في حد اسمه لولو الصغيرة؟
0: ما أدري أي واحدة.
1: أوكي.
0: إنزين. عبد الله يا مرحبا بك وكل اللي موجودين فردن فردن اسمن اسمن نكنيمن نكنيمن. طبعا اليوم حلقتنا تتكلم عن البذخ الزائد في المناسبات والتبذير في صرف. طبعا بخصوص اللي يروحون دائما وينعزمون في مناسبات معينة ويصرفون أكثر من اللازم. فالحلقة طبعا بدور عدتها قالت هذا الموضوع مهم جدا لأن وايد قصص وايد أمور مرينا فيها في حياتنا وقمنا نعتذر أحيانا من ناس عسبت هالسوالف هذه أن ما ننحرج أو ننحط في موقف محرج ونروح المناسبة هذه وإيدنا فاضية. ليش؟ عشان ما ننقم في طبعا في الشيء اللي جايبينا أو مو بيايبين شيء، نخاف من ردة الفعل. طبعا هذه كلها أمور مستحدثة، قلنا القديم كان شيء ثاني تماما، وهذه تختص دائما بالنساء. يوم يتزاورا كل واحدة جايبة شيء من البيت، فوالة البيت مسويت لهم طبخة جديدة، سويت جديد، تبغي انهم يتجمعون كلهم عندها او تروح لهم وتذوقهم هالشيء. اما الموضوع تطور وزاد الى امور ثانية تخلي الواحد يصرف أشياء ما لها داعي، ومثل ما قالت بدور قبل الفاصل أن فيه تحديد هالمرة أن شو تيب لازم، وهذا الشيء طبعا صار عبء كبير على الشخص اللي طبعا مو بقادر أنه مثلا يلبي هالشيء. أبو محمد شو هو رديت؟
1: شو يعني؟
0: ما أدري، وضح يا أبو محمد.
1: أبو محمد ثاني هذا.
0: إيه.
1: أوكي. شوفوا خلونا نتكلم بصراحة عن شيء يمكن كلنا نحن نحسه، لكن قليل من يعترف في هذا الشيء. هل صار؟

0: حياتنا الاجتماعية تستنزفنا ماديا بأمانة؟
1: والله شوفي على حسب الشخص نفسه، أما من ناحيتي أنا لا والله ما قامت تستنزفني.
0: تمام.
1: اللي عندي حياه الله، واللي ما عندي ما حدش أقول له.
0: في ناس مو لأنهم ما يحبون الناس ولا لأن ما يحبون يشاركونهم أفراحهم، بالعكس، لكن كل مناسبة اليوم صار وراها حساب، لبس، صالون، هدية، عشاء، عزيمة، أحيانا سفر. يا أخي يمكن يجبرك إنه والله قوم بنسافر باع، وانت اصلا ما عندك فلوس، بس انا ضايج توني من فصل واحتاج رفيق درب، او توني متخرج ولازم اسافر اغير جو.
1: يا بنت الحلال قامت تبطل كالندرات.
0: كيف يعني؟
1: يعني بداية الشهر، اوه هالشهر عندي 5-6 مناسبات، لحظة بدي فاتورة البيت، الماي، الكهرباء، على العزيمة، ولا ادفع هاي ولا ادفع هذه، تحرم البيت من الكهرباء عسبة شسمة تروح عزيمة. لا والله ما سويته.
0: يمكن الشخص يدفع فوق قدرته بس عشان ما يقولون عنه انه هو مقصر، وهذا الشيء ترى وايد وايد غلط. الأصعب لما تبدأ المقارنات، فلانة عطتني شيء لازم أرد لها نفس القيمة، هم سووا عرس بهالمستوى، ما يصير احنا بعد عرسنا أقل عازمينهم.
1: والله صدقين أكبر نعمة عايشينها اليوم نعمة
0: مكان دورة ريايل.
1: إنزين اللي سوولنا هالمبادرات وسوولنا هالأشياء اللي تخلينا خلاص نفكر في شيء ثاني.
0: إيه بعيد هذا عن أوكي. الصرف بعيد.
1: لو لكن ما صارت هالمبادرات مثل مديم وغيرها، لا اليوم حياتنا ما أعرف كيف بتكون.
0: تمام. لنفترض أنا أعرف المستوى المعيشي لفلانة، ففلانة لما بتعزمني ما أقدر ألبس أنا أي شيء وأروح عزيمتها، معناته أنا لازم أروح أكشخ لآخر موديل وأروح عزيمتها علشان لحد يقول عني أني أنا ما أعرف ألبس.
1: طبعا المصممين الضايقة
0: مثلا مو بيمكن أكيد أوكي لا ما أقدر أضغط على نفسي. تمام. إي صراحة لأن خواتي وايد مصاريفهم في المناسبات،
1: أول مرة خالد الدش في موضوع صح مساعة كانت تضحك.
0: هالشي صعب صراحة. تمام. فصار الحين مو بس أنك أنت تودي هدية، أنت لما بتروح عرس حق ناس أو أن الليفل المعيشي عندهم عالي، فأنت بعد لازم تلبس أو تكشخ، خصوصا الحريم ليفل هم اللي أنت رايح تزورهم. أنا ودي أسألكم، ما فكرتوا في يوم من الأيام منو حط هالقوانين؟ منو اللي حط قانون أني أنا لازم أجيب حق البيبي الجديد هدية لما ربيعتي تربي؟
1: أنا أقول لك، اليوم التصوير هو اللي حط القانون.
0: من زمان هالكلام قبل التصوير.
1: لا لا مع التصوير.
0: لا بس الحين الأول سنة 70 ما كانوا يبون هدية حق المولود
1: قلت لك
0: ولا حق اللي مربي؟
1: قلت لك شو الهدية؟
0: كانوا يبون لها ذهب يبون.
1: لا لا شيء بسيط
0: يبون ذهب، يبون يدلعونها مربي يبت لهم، ولا قول تخريج بيسوون عيش ولحم وخلصنا.
1: اي كنا نتضارب على اي شيء في عرس نعرف.
0: شوفهم خالد تقول كذا من زمان يدتي، لا تقول الحين. الحين
1: لا
0: تصوير ذا
1: بحم. الحين اتطور الموضوع.
0: الحين ماركة صار، قبل بدون ماركة.
1: شلا تولفون علي. قلت لكم الحين.
0: كان بين الأقراب صح. انزين. انا ودي اسألكم سؤال. انت لما فكرت بينكم وبين نفسكم منو اللي حط القوانين في المجتمع؟ المجتمع نفسه؟ الأوادم اللي حولنا؟ احنا حطينا القانون واحنا ما ندري.
1: والله اللي حطت هالكاميرا.
0: والله قبل بعد شي كان قبل انه خذ دفع حق بيت فلان.
1: لا قبل كان الصيت.
0: ايه
1: انزين
0: صيت الحين ولا صيت الفقر.
1: لا وما كان يوصل في كل مكان، لكن الحين لا والله الكاميرا هي اللي حطت هالقانون.
0: ما علي الحين انت هديتك توصل البرازيل.
1: شوف شو يا بولها
0: ريلها شو قبلها انت ما جبت لها.
1: شوف شو شو صار. شوف وشوف
0: قبل كانوا يبون لها الدانة من الغوص ما حد عنده، بس بنت الفريج هذه
1: يا بنت الحلال الحين تيبي لي بيت النوخذة وبيت
0: عيان البلاد
1: وغيره. لا يا بنت الناس غير هذاك الوقت. هذاك الوقت له ناسه وله وضعه، بس بعد من البيت ما راح الهند والسند.
0: ما عليه بس أكيد
1: يا بالصوغة هي مرة واحدة في السنة حق كل المناسبات.
0: قبل أجيال مجاملات مجتمع وهدايا. تمام. الحين لو تمت دعوتك لثلاث مناسبات في شهر

0: شعر واحد. اسمع منصور،
1: سمعت.
0: لو تمت دعوتك إلى ثلاث مناسبات في شهر واحد،
1: هي.
0: وانت تصيح المالحة، شاري سيارة جديدة توك دافعها كاش، ولا شاري بيت توك، ولا مأثث بيتك الجديد، ولا باني، أوكي؟
1: شو ما كانت مستلزمات الحياة،
0: نقول شيء جايك قوي، فأنت مضطر أنك أنت تدفع كل اللي مسيبه، شو بتسوي؟ هل سبق ودينت عشان مناسبة اجتماعية؟ ولا تقدر تروح عرس بنفس مثلا اللبس، هالكلام حق الحريم، تروحين بنفس اللبس ونفس هذا وما تغيرين، ما تشترين شيء، لأن أنتو أصلا صرفتوا المبلغ القوي والكبير في شيء وايد مهم، سواء كان شراء بيت، تأثيث، أي شيء، أي شيء أنت كنت محتاجه، حتى لو سافرت خارج البلاد لعلاج مثلا أو لأي شيء. أبغي أعرف شو ممكن تسوون؟ هل بتروحون العزيمة؟ بتروح عزيمة وعزيمة لا؟ كيف تصنف العزايم؟ منو من هذا يروح له؟ هذا ما روح له؟ هذا بعدين اعتذر له؟ نعم، مرة بعت سواراتي عشان عرس بنت عمتي. زين لك الحين؟
1: والله يا أم خالد، أنت بتبيعين جدورك يوم الليالي.
0: ليش ليش ليش بايعة ساورك عشان بنت عمتك معرسة؟ هي مستانسة عندها شبكة وأنت ما عندك ساور، ليش تسوين؟
1: شفتي؟
0: انقهرت فاصل
1: على ساورها،
0: على ساورها مضطرين نسوي لها قطيه.
1: زين لك الحين شو سويتي بدور؟
0: خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معاكم في من الاخر.
2: هل انت من اصحاب الشركات والاعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظه الاخيره، 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم اقرار ضريبه الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس. عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.

0: مستمعينا طبعا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج طبعا برنامجكم
1: من الآخر
0: من الآخر، وإن شاء الله باكر نلتقي فيكم في نفس التوقيت. تقبلوا تحيات المبدع الرائعة بدور المرزوقي، ومن ين أخوكم منصور الغساني، ونشوفكم إن شاء الله في نفس التوقيت. مع السلامة.
2: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: إخراج إف إم.
1: تسمع وكأنك ترى.
2: وكأنك ترى.
3: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
4: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم.

0: والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبو ظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم، ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي، الذي سيلتقي في أبو ظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين، وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: فخورين بالإمارات،
2: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026.
1: قالوا هدايم إنه هالناس أجناس من معدنه طيب يترك له أثر.
0: أغاني جديدة.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: إمارات اف ام.
2: الساعة الآن 17:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة العميد الدكتور علي عبد الله بن ضاعن الغفلي أميرا عاما لمكتب سمو وزير الداخلية بدرجة وكيل وزارة. افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة معرض إمارات الدر والطيب، إرث متأصل ومستقبل متجدد، الذي ينظمه قصر الوطن في أبوظبي تجسيدا لرؤية الدولة في صون الموروث الثقافي الوطني وتعزيز حضوره عالميا وتعميق وعي المجتمع بمفرداته. التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي جيم فريزر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي جروب المصرفية العالمية، وجرى بحث فرص تعزيز التعاون في القطاع المصرفي وتطوير الحلول المالية. نعت وزارة الدفاع الشهيدين الرائد عبد الله شامس المنهالي والمرشح سعيد عبد الله الشامسي، اللذين استشهدا أثناء أداء مهمة تدريبية في الدولة اليوم. وتتقدم الوزارة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرتي الشهيدين، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: في بيئة عربية وأقليمية يكثر فيها الضجيج والمزايدات وتختلط فيها الحقائق بالتضليل، من المهم أن تواصل الإمارات نهجها بثبات، مستندة إلى ثلاث ركائز واضحة: الاستقرار السياسي والإنجاز الاقتصادي والتسامح الاجتماعي والديني. فالدول لا تبنى مكانتها بالسجالات بل بما تنجزه لشعوبها. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
4: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، 30 سبتمبر هو الموعد النهائي.

0: لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البرد مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا @ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
4: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

مساء الخير يا أهل الخمس العصر. مساء الخير لكل واحد خلص دوامه ويقول اليوم برد البيت وبرتاح، وبعدين يتذكر ألف شغلة بعده يبي يسويها في البيت. صعبة صح؟ بس إن شاء الله تعدي. مساء الخير لكل من هو بالسيارة، والكل واحد يعني في الجامعة أو طالع من الجامعة، كل واحد خلص دراسته خلص دوامه. مساء الخير لكل واحد الحين بالذات بهالتوقيت يسأل نفسه شو أسوي من 5 لـ 7 المساء. صدقني الجواب بسيط، الجواب انك تتابعنا وتخليك ويانا. ويانا هذا البرنامج برنامجكم الجديد، ساعتين راح نضحك راح نسولف راح نختلف اكيد راح نتحدى بعد بعض، راح نعرف شو راح يصير في عالم الرياضة وشو عندنا بوسط مجتمعنا وشو ممكن يصير بالمستقبل. من الاثنين لين الخميس لا تروحون بعيد، من 7 لـ 5 بشكل ريوس، أما الصدق من 5 لـ 7. فلا تروحون بعيد لأن الساعتين أكيد اليايات راح يكونون وياكم وانتو ويانا.

ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

0: ويانا برنامج الجديد اللي ان شاء الله ان في اخر الحلقة تعطونا رايكم فيه في فقرات ومحتوى. ندى تحياتي لك، نور نورك، اي منورين اكيد بوجودكم. شوقي تحياتي لك. راشد الشامسي حياك الله. طلال مرحبا وسهلا والله يسلمك. مريم راشد يا مرحبا. نسيم تحياتي لك. محمد حياك الله. راشد عليك السلام والرحمة. بشورة أهلا وسهلا. محمد عليك السلام والرحمة ويا مرحبا بك، وانتي ويانا أكيد دائما وأبدا حصة. تحية أكيد للي يتابعنا ويسمعنا على التيك توك، وأكيد ودنا تكونوا كلكم موجودين على اللايف، أكيد صوت وصورة على إمارات FM. يلا خلونا نروح لأولى فقرات البرنامج
1: ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا ويانا.
0: وأول ويانا راح تكون ويانا سالفة. ويانا سالفة اليوم بنسولف عن لون، بس مو بأي لون. لون ممكن يخليك توقف وتقول لحظة، منو قرر يحط هاللون؟ ويحط اللون الأزرق بالتحديد في الشارع. زايد حياك الله. اياد مرحبا وسهلا. مش اللون الاصفر، اللون الازرق. هذه سالفة استوت في استراليا. في استراليا خطوط زرقاء رسمت على الطرق واثارت جدل. الموضوع وصل لدرجة ان الناس قامت

تسأل هو شارع يغير المزاج ولا شو السالفة. بشورة خليه وصلاوي. سمعوا هالسالفة. هذيلا مجموعة من السائقين الأستراليين اللي قدموا شكوى للمجلس المحلي لولاية تسمانيا وأكدوا أن إنفاق 52 ألف دولار على أن الواحد يصمم خطوط زرقاء مو معقولة، وفوق هذا بعد الخطوط الزرقاء لا لها قيمة ولا لها هدف. هذا طبعا في نظر منو؟ إخواننا الأستراليين الشعب، تحديدا في هذه الولاية ولاية تسمانيا. أنتوا معاي في السالفة ويايا ولا مو بويايا؟ زايد الله يحييك. الأستراليين ترى مبراضيين، وفي شكوتهم قالوا إن في وايد خيارات غير هاللون ممكن إن يفهمونها وتكون سهلة وموجودة في بلدان وايد ثانية، مثلا لوحات إلكترونية، مثلا مركبات تنبيه، أو حتى غير اللون الأزرق، لأن اللون الأزرق في اعتقادهم وفي نظرهم إنه يشتت السائق أثناء السواقة. لكن تعالوا نسأل السؤال المهم، ليش أستراليا اختارت اللون الأزرق؟ ليش الأزرق؟ خلونا نترك بالبداية 52 ألف هاي الدولار اللي مو معقولة نخليها على صوب، ونسأل السؤال المهم. احنا متعودين نشوف الأبيض الأصفر الأحمر بالشوارع، لكن خطوط زرقاء هني تبدأ السالفة. اللون الأزرق مش مجرد اختيار شكلي، وله معنى أكيد مروري معين، وممكن بعد لون الخط على الشارع يغير انتباه السائق وتسرع. لولو مسا الورد وشكرا. مساء النور لكل مس علينا على تيك توك. انتوا معاي في السالفة؟ ما حد رد معاي ولا مش معاي؟ الأغرب من المواطنين أكدوا وقالوا إن شارع كامل نغير لون خطوطه يعني وايد صعب. راشد يقول معاك، بشورة تقول معاك، راشد يقول كملي. طيب سؤالي لكم أبو خالد مساء الورد، مش مهم حمزة. انزين سؤالي التفاعلي لكم، طبعا احنا متعودين نشوف اللون الابيض في الشوارع. مساء النورات ماريا. لو قلت لك عندك حرية اختيار لون خطوط الشارع في منطقتكم تحديدا، شو اللون اللي بتختارونه وليش؟ وسام حياك الله. يلا ها الحين قالوا لك يا فلان تعال احنا نباك تختار لون نسوي لك فيها خطوط مشابه الشارع علشان تنتبه وتكون مركز، شو بتختار اي لون؟ يلا مع الالوان اقرا الكومنتات. سماوي لانه مريح للعين، امنه ماريا الاخضر للحياه، احمد شكرا، حصة تقول بنفسجي أنا مش معك. أوكي عمر يقول أزرق أو أخضر، الأزرق أو البنفسج، الأحمر الفسفوري راشد عشان ينتبهون. الوردي لا إله إلا الله، وردي ليش بالشارع؟
شوقي الأصفر حلو. أما يا مساء الورد تقول لون فسفوري. أحمد الحربي يقول وردي. جولد مساء الورد. مريم راشد تقول الأخضر أو الأحمر. حسام الأبيض. ومن بعد عليكم السلام عمر. وسام أصفر. راعي دبي أصفر. شوقي أصفر أو أسود. أمينة أو أمنة تقول سماوي. يا جماعة وخلاص أرجوكم سمعوا كلامي. بعد ممكن بس أنا أحس اللون الأبيض صراحة لون مفهوم، لون معروف، لون حلو. أنتوا لا تمسكون الهندسة خلاص. محمد يقول برتقالي. كي بي أم أزرق، يعني أنتوا مع الأستراليين عادي يعني مأيدينهم. خلوني بس أروح معاكم فاصل على السريع وأرجع لكم في السالفة نفسها.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae. من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
3: ويانا خذوا بريك وخلوا الوناسة علينا.

قولوا لي بعدكم ويانا ولا مش ويانا؟ منى المنصوري يا مرحبا. كنا في سالفة إخواننا الأستراليين اللي معترضين على 52,000 دولار وبعد معترضين على اللون الأزرق في الشوارع كخطوط المشاة. وقلت لكم لو عندكم حرية اختيار لون خطوط المشاة لشوارعكم في منطقتكم شو اللون اللي بتختارونه؟ الأغلب قال سماوي، أصفر، بنفسجي، أخضر. FR من وين يبتيها؟ F4 يقول أحمر. بعدنا وياكم بس لحظة، عفوا يعني بس البريك يلي بيكون بيطول مش منيح هيك، إلا للبريك شوي. شكرا صباحو. ما فهمت لكم. أصفر مايل للأحمر، أصفر مايل للأحمر، الأزرق يعطي جمالية، خبص الدنيا في أستراليا يا طلال. إنزين، هم اشتكوا، تبون تعرفون الحربي مصر على الوردي، تبون تعرفون شو رد الميلس عليهم بعد ما اشتكوا؟ المجلس المحلي رد على المواطنين اللي قدموا الشكوى وقال ان المجلس رفض هذه الشكوى، واكد ان الخطوط الزرقاء اثبتت فعالياتها في شوارع ثانية من ولايات استراليا، وان كل الابحاث كانت داعمة لهذا الاجراء الوقائي. وأن العلامات هذه باللون الأزرق قدمت تحسن واضح للسلامة المرورية، وهي أصلاً مصممة علشان تأثر على إدراك السائقين وتشجعهم في دربهم أنهم يخففون السرعة ويعتمدون على القيادة بحذر أكبر. آمنة، شفتي كيف؟ دانا مساء الورد، مساء الورد يا دانا.

0: مليان.
1: معلومة سريعة يمكن تغير لك فكرة. ويانا

2X الهوم، أول ما نقول هالاسم شو ممكن يخطر في بالك إذا سمعت 2X الهوم وكلمة أثاث فاخر؟ أكيد البعض في باله أن فخم راح يكون غالي وراح يكون السعر نار، لكن خلوني أخبركم شيء. إذا تبى فخامة حقيقية من رخام وخشب صلب وتصاميم راقية تعيش معاك سنوات طويلة وأسعار مدروسة، كل اللي عليك تختار 2XL Home اللي يقدم لك المفهوم من الفخامة، من الرقي، من السعر اللي يناسب ميزانتك. 2XL Home مسويين خصومات ما بين 25-75%، وهذه أكيد فرصتك بأثاث فخم بأثاث سعر زين تزور فروعهم وتسوق أونلاين إذا حاب على 2XLHome.com وتطبق الشروط والأحكام. في شكلها السالفة في التيك توك، أبي الكل موجود في التيك توك أو يسمعني أباكم تدشون على تيك توك إمارات فأم، واللي موجودين أباكم تكتبون ويانا ويانا، بشوف من بيكتب.

0: ويانا. خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا ويانا.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. أحجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
3: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: ويانا خذوا بريك وخلوا الوناس علينا.

الأماكن الجميلة. أهلا سارة، مرحبا وسهلا. طلال شكرا من أبوظبي للدوحة. يلا نروح معاكم. سهم مرحبا وسهلا. الملعب ويانا ومش أي ملعب. هلا والله فيكم مستمعينا، وأكيد وصلنا لفقرتنا الرياضية الملعب ويانا. اليوم بنفتح نقاش كبير في ملاعب الناشئين بالتحديد، وباخذ رأيكم، يعني الرأي مهم. سمعوا معاي. الاتحاد الروماني لكرة القدم أقر بإجراء تأديبي جديد في مسابقات الناشئين من تحت 7 ل 16 سنة، واستخدام طبعا البطاقة السوداء. نقطاش السالفة. أمنة، لا خلت أنا أحس أن عندك معلومة حلوة. شو فكرة البطاقة السوداء؟ الفكرة أن هذه البطاقة مش طرد مباشر مثل الحمراء، لكنها تعتبر إجراء تدريجي أن الواحد يتعامل مع السلوك الغير مناسب من المشجعين أو حتى من أولياء الأمور. يعني الحكم يوم بيشوف أي تصرف سيء في المدرجات راح يطلع لك البطاقة السوداء. والبطاقة السوداء هذه إذا طلعها الحكم، يعني إن الحكم قاعد ينبهك ويقول لك لا تستمر في هذا التصرف، يقدر

يوقف المباراة مؤقتا لمدة 10 دقائق، ومن بعدها يرسل الفريقين لغرفة الملابس، وإذا استمرت التصرفات والتجاوزات راح توصل العقوبة إلى أن ينهي المباراة نهائيا ويشهر البطاقة السوداء بإنهاء المباراة. شكرا شكرا. يعني قرصة إذن حصة مثل ما تقولين، بس إذا زادت يعني بيتصرف تصرف يعني مش حلو. الهدف من القرار وايد واضح، انه يحمون اجواء مباريات الاطفال والناشئين بالتحديد، ويأكدون ان الملعب مكان الواحد يشجع فيه يحترم فيه، ما بيصارخ ولا يضغط ولا يتجاوز. اماني عليك السلام، مرحبا وسهلا. سهم سوي سكب. في النهاية طبعا مباراة الناشئين أو مسابقات الناشئين فيها لعيبة صغار، يعني ف يتعلم يجرب يكون شخصيته. المفروض أنه في المدرجات أكيد تكون يعني هاي المدرجات عبارة عن مصدر دعم له، دائما يحفزونه يشجعونه، مو بمصدر توتر وخوف. عشان شي طلعوا هذه البطاقة السوداء اللي مش بس اللاعب يحصلها، أكيد يحصلها الجمهور وأولياء الأمور بالمجرن عليك السلام والرحمة. سيف يقول فكرة جميلة. سؤالي أم تقول أفضل قرار. السؤال يقول البطاقة السوداء، عمر تسأل عن البطاقة السوداء، أنا الحين بطلعها حق اللي موجودين في التيك توك صراحة. يركب والله الأسود على لون البرنامج. كوين مرحبا وسهلا. بالضبط سهم. تحسون ان اللون الاسود مناسب كبطاقة يستخدمها الحكم؟ اليوم يوم الالوان يا جماعة. هل تشوفون ان البطاقة السوداء هذه كفكرة هي قرار مناسب لضبط السلوك في مباريات الناشئين؟ ام خالد مس الورد. عمر يقول لا، كوين تقول لا، لا اله الا الله، الاسود في كل شيء ملكي. عبد الله سيف لا، ما تشوفون البطاقة السوداء مناسبة. حصة تقول لا، خلونا على الأصفر والأحمر، أحس لو اختاروا لون ثاني مثل شو. مريم راشد تقول لا، ما أدري أنا حسيتها حلوة. علي سامي شكرا للملاحظة. أم خالد تقول مناسبة، فكرة جديدة ليش لا، طلال يأيدها. أوكي سهم يقول الأخضر وال وشو بعد. سهم ما تلاحظ من الصبح كاتب أخضر أحمر، أخاف بس مسوي كوبي بست وخلاص يعني. شوقي يقول ممكن البطاقة السوداء تكون ضبط لكل السلوك السيء في كل مكان. نقطة يبقى البطاقة برتقالية.

0: Esther. Inderdaad, ja. Esther.
1: ويانا خبر فن رياضة معلومة. أقول لك شيء، خلي الباقي علينا. ويانا
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم، افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.

لتصبح كل لحظة فيها استثنائية، وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

0: الساعة الآن 6:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعلنت سلطنة عمان تأجيل اجتماع إقليمي كان مقررا عقده اليوم بين إيران ودول خليجية لبحث مستقبل مضيق هرمز. وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إنه تقرر تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن تنتهي الحرب مع إيران بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر أو ربما قبلها، فيما أشار إلى احتمالية البقاء في إيران والاحتفاظ بالنفط على غرار فنزويلا. حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من أن النقص الحاد في زيوت المولدات الكهربائية يهدد بخروج مزيد من المولدات في المستشفيات عن الخدمة في ظل اعتماد المرافق الصحية على المولدات لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيل الأقسام الحيوية والمنقذة للحياة. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي يستعد للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. وقال كاتس إنه لن تتم مغادرة ما أسماها المنطقة الأمنية. أشارت روسيا وأوكرانيا إلى احتمال استئناف المحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة في أكتوبر المقبل لتقريب وجهات النظر بين البلدين بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للحرب الدائرة منذ أكثر من 4.5 سنوات فيما لا يزال التصعيد العسكري وتبادل الضربات مستمرة. أجلت السلطات الصينية أكثر من 31,000 من المناطق المعرضة للخطر في مقاطعة هاينان جنوبي البلاد مع استمرار هطول أمطار غزيرة على أجزاء من الجزيرة. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة 18 و19 سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات يومان وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
4: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
5: خبر خفيف ومعلومة تستاهل تعرفونها ويانا.

صرنا معاكم وانتو معانا. أقولكم شيء، سووا طاف وخلكم ويانا. أبشكرك الظاهري وخليفة وسهم وركان وطلال، شكرا وايد من القلب للقلب. نجم بعد تحياتي لك. يلا خلونا نلعب، خلونا نتحدى، خلونا نشوف انتو اللي صح ولا انا اللي صح، ولا منو فينا اللي معلوماته توب التوب. ما ادري نكنيم نجم شفتوه ولا لا.

يلا نروح لفقرة ويانا تحدي. يلا هذه الفقرة حماس، هذه الفقرة ضحك، هذه الفقرة ذكريات حلوة، فقرة تحدي الأغاني. كل يوم بنروح في مجال معين وبنتحدى. اليوم أبختبر سرعة البديهة عندكم، قوة الذاكرة بعد مهمة، ولما نعرف منو فيكم يعرف الأغاني الخليجية من الأول نغمة. مساء النور وحياكم الله. 92 يا مرحبا. أنا قياس أتكلم عن أغاني خليجية موسيقى هندية. يلا جاهزين؟ Let's go. التحدي الأول، عندي ثلاث تحديات. التحدي الأول، كل تحدي له دقيقة ونص وأقل، يعني ما في وقت إنك تفكر وايد. ما في وقت انك تفكر وايد، يا تصيب يا تقول الله يعين على الذاكرة. جاهزين؟ شكرا محمد. ايوه شهيخ زفير، راح ابدأ اللعبة. التحدي الاول سهل ظاهريا، انتبهوا، مو بالظاهر اللي في تك تك، لا ظاهريا. ونشوف منو حافظ الاغاني الخليجية عدل. بسمعكم اغنية، أباكم تخبروني من اللي يغني. جاهزين؟ الهاشمي أبد مفاضي. يلا يلا سمعوا الأغنية. يلا شو هاي الأغنية؟ نو مش ميامي، شوقي مم ميحد. ها الكعبي، لا مش ميحد. الشحي، لا راشد الماجد، لا ميحد، لا نو نو نو نو نو. في حد جاوب؟ لا مش عيضة. مو بواضحة؟ كيف مش واضحة؟ يلا سمعوها مرة ثانية، آخر مرة بعيد لكم. أوكي آخر مرة بعيد لكم الأغنية، سمعوا. مش بلقيس ولا حسن جسمي. ها منو في إجابة صح؟ مش حسن الجسمي، مش حمد العمري، مش بلقيس، مش المنهالي. في إجابات صح، في إجابات صح. برافو. احزاني عن تنهيده تنهيد. صح اتش كي ومحمد. اللي حبني حطني بعيون. نونيم مش عيضه. وهل وقت هذا الصعب. مش الوسمي ولا ماجد. اي شيخه العسلاوي. يدي للحب لو صعب وابا. مثل ما اخذتنا بعد. بالضبط. اها نفس الشيء. الظهري لازم تعرف. ما يستوي ما تعرف. ما يستوي. شعور الحب وحدنا يلا على الهواء. يلا نبدأ تحدي ثاني. جاهزين؟ يلا التحدي الثاني. انتوا سووا طاف والله، ما بيلاقون حد يردون فعادي. يلا التحدي الثاني، بما انكم قلتوا let's go. اوكي لحظه ويت. اوكي يلا شو قال السهم؟ اوكي التحدي الثاني، اباكم تكملون الاغنيه وين ما انا اوقف. اوكي شكرا ابو صخر، شكرا. اوكي شو تقصدين؟ يعني أنا بشغل أغنية والأغنية أول ما أوقفها أنتوا تكملون الكوبلين اللي بعدها، تمام؟ أوكي أحب الناس اللي تتحدى. نو نيم شكرا شكرا شكرا. ما كتبي هاي.
لا لا اسمعوها صدق والله طلعت لي حفلة. يلا شكرا نو نيم شكرا. يلا لا تجاوبون أول ما أوقف أباكم تكملون الكوبلي. بتغني بتغني السهم بتغني الفنانة. يلا ما بي اسم الفنانة ما بي اسم الفنانة أباكم تكملون الأغنية.

يلا كملوا أشوف. الكعبي أوفرت الصراحة. كملوا كملوا الأغنية. والله أحتاجك أنا، خليك بجنبي قريب. ها وبعدين كملوها. تعرفون منو اللي صدق ذاكرته ما شاء الله تبارك الرحمن أغاني؟ محمد. وإن حصل شيء بيننا عن حياتي لا تغيب، أنا من بعدك أتوه. سعيد أنت أخذت آخر كوبلي. محمد برافو عليك، والله جد برافو عليك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك. عفا يا بنات، يفوزون عليكم الشباب، يفوزون عليكم الشباب، يفوزون عليكم الشباب يا بنات. شكله الظاهري شكله.

الكبيب وميحد حماد. لا شو الشباب، اثنين البنات زيرو اليوم، باكر احس لعبتهم البنات. منو طلب عيضة؟ ازمني يعرف اسم الاغنية اللي على الهواء، اسمها الفنان نعرفه، الموسيقى نعرفها، ابي اسم الاغنية. ندم اسمحوا لي بنات، بس الشباب فازوا 3-0.

كوثر مساء الورد ومساء الحب. اسم الأغنية أسابق الوقت، ما له داعي تكتبوا لي الكوبلي، اسمها أسابق الوقت. فصار الموضوع شو، ثلاثة للشباب وواحد للبنات. القرش عليك السلام والرحمة.

0: خليك قريب لأن الياي أحلى ويانا.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة.

0: مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: عالم الفن وأخباره ويانا.

خلونا نروح في ويانا طلعة ونقول مساء الخير يا أهل أبو ظبي، وكل اللي يحبون القراءة والمعرفة والثقافة نقول لكم مساء الورد. اليوم عندنا فعالية تستاهل أن نحطها في جدولنا، فعالية تجمع كتاب، صفحات، أوراق، ثقافة، وناس يحبون يكتشفون كل جديد. وإحنا نسولف أكيد عن معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026.

المعرض موجود في أدنك أبوظبي وانطلق من تاريخ 13 من البارحة، رح يستمر لتاريخ 18 سبتمبر، ورح يكون في دور نشر مختلفة من دول العالم مع كتاب ومؤثقين وفعاليات تناسب الكبار والصغار. يعني بالمختصر إذا كنت تحب الروايات، الكتب الثقافية، أو تدور على كتاب يفيدك ويفيد عيالك، بتحصل أشياء وايد تستاهل أنك أنت تستكشفها، وراح تشوف أكيد ندوات وورشات وجلسات حوارية راح تضيف أكيد لهم متعة.

أو فايدة في نفس الوقت. نجم والهاشمي وبي اتش سيد مساكم. الحلو دايما في الموضوع انك مو بلازم تكون قارئ محترف علشان تستمتع. مرات كتاب واحد او عنوان واحد ممكن يغير مزاجك ويفتح لك الف فكرة وفكرة ويبدأ معاك اكيد رحلة جديدة.

قولوا لنا لو بتزورون هذا المعرض، من الشخص اللي تحسون بتاخذونه وياكم؟ شخص يحب مثلا قسم الروايات، ولا شخص يحب يشوف الكتب التاريخية، ولا حد من عائلتكم علشان تكون الطلعة ثقافية وحلوة؟

أتريا أكيد الكومنتات الحلوة الجميلة اللي إن شاء الله راح تكون موجودة معايا بعد شوي على طبعا التيك توك، وراح تسولفولي عن أحلى الكتب اللي استمتعتوا فيها وشفتوا فيها، وبتخبروني من الأشخاص بعد اللي تبونهم يروحون معاكم ويزورون المعرض، وحاس إن هذا الشخص إذا راح تكون الطلعة وايد حلوة.

أذان الآن، موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae. هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.

ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

0: ويانا في فقرة أكيد ويانا كلمة، راح نختار كلمة كل يوم وراح ندخل في تفاصيل هذه الكلمة. يعني أبي أقول لكم أن الدقائق الباقية من عمر هذا البرنامج هي الأخطر شوية، لأن راح نفتح موضوع بهذه الكلمة، راح نجيب منها دراسة علمية، راح نسمع رأيكم، راح نشوف أن أنتوا مع ولا ضد، وبعدين راح نوديها ونقلبها ونعكسها، وبعدين راح نعرف شو راح يصير بهذه الكلمة في المستقبل. فعلى السريع خلوني أقول لكم الكلمة هي التغيير. هل فعلا يا مستمعنا الكريم، يا مستمعتنا الكريمة، ان نحن ناس نحب التغيير، ولا بس نحن ناس نتكلم عنه؟ قمورة جيتي متأخر، فتحياتي لك. التغيير دائما في حياتنا شو يعني؟ يعني هل الإنسان الطبيعي فعلا يحب التغيير، ولا انه يخاف منه، ولا يختاره، ولا يقرر في انه يتغير؟ مريم راشد حياك الله. في دراسة علمية والكمباك العفو في دراسة علمية تقول في أبحاث علم النفس وعلم الأعصاب، الدماغ عنده القدرة في أنه يروح لروابط ومسارات جديدة، خصوصا إذا هذا الدماغ علمته وخليته يجرب وخليته دائما مع التكرار والعادة. ممكن ان هناك شغلة تسمى المرونة العصبية، وهي قدرة الدماغ على التعلم والتجربة. ما علينا، اضطرينا يعني الصراحة. قمورة تقول التغيير جميل. انزين، دائما تشوفون ان التغيير يكون ايجابي؟ يعني اذا غيرت وظيفتي هذا شيء ايجابي، اذا غيرت مدينتي هذا شيء ايجابي، اذا غيرت ربعي هذا شيء ايجابي، او اذا غيرت نمط حياتي هذا شيء ايجابي، او حتى في علاقاتي. نادية تحياتي لك، شو تحسون؟ اكس اكس اوكي اكس سوري تحسون دائما ان التغيير يكون ايجابي؟ في بعض الاحيان تحتاج لخطة لتغير بعض الاشياء. اكس شكرا. زين، الصراحة التغيير حلو وايجابي في بعض الحالات قمورة. زين، تحسون ان انتم مع او ضد في ان التغيير، ان الشخص يختلف تماما، يتغير تماما؟ MXM، لابد من التغيير عشان الواحد يعرف إذا في شيء صالحة ولا لا. ماريا تقول التغيير حلو، يطلعنا من منطقة الراحة المملة. إذا التغيير إيجابي للأفضل فأنا مع MXM. أم تقول يختلف الشخص مع التغيير، بس ترى يعني في الفقرة الثانية بتعرفون شو أقصد. أنتوا مع التغيير الإيجابي، ولكن خلونا نشوف الوجه الثاني لهذه الكلمة. التغيير يعني أن نحن ممكن يكون الثبات اللي نحن فيه يكون شيء سلبي مثلا. ما أحس يعني الثبات مو أن أنت شخص ترفض التطور، ترفض أنك تتمسك بكل شيء قديم. أحيانا الثبات يكون هو الشيء اللي أنت تحافظ فيه على توازنك، ويخليك متمسك بمبادئك والأشياء اللي تعطيك أكيد حياتك واستقراريتك. لا، الثبات مو بسلبي أبدا. شكرا قمورة. مريم راشد تقول يختلف. انزين، شو الشيء يعني، خبروني شو الشيء اللي تحسون انه لازم يتغير في حياتكم، وان هذا الشيء اللي مهما تغير فيه الزمن يعني تبونه يتغير يتغير، مو شرط ابدا، اهم شيء التغيير يكون مناسب لنا. ام اكس يقولون مو بسلبي، بس لازم الواحد يتطور من ثباته. قمورة تقول صح، انا معك مية مية. أزاي شو الشيء اللي تبون تغيرونه؟ يلا شو الشيء اللي موجود في حياتك وودك أنت بالذات تغيره؟ يعني لو جاتك الفرصة أنا هذا الشيء بغيره بغيره.
1: بعين عقلك بعين عقلك بعين عقلك

0: ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا. ويانا.
1: سألتكم شو الشيء اللي تبونه يتغير؟ أوكي، ماريا تقول أبا أغير سفر، أحتاج أني أستكشف أشياء وثقافة أكثر. أوكي، شيخة تقول والله وايد أشياء أبا أغيرها. ينات على عوق. سلطان مساء الخير وانت مروق. اكس تقول او يقول اللي يحتاج لتغيير الوظيفة لازم انه يتعامل مع الاشخاص السلبيين او ما يتعامل يعني. الهاشمي قلت بين الصراحة بغيت اعرس، هو التغيير الجديد. ان شاء الله ما تكون معرس يعني، اريد وتسمعك حرمتك اليوم الاثنين يا الهاشمي. ريم تقول ما كنت يعني استعجلت بالزواج. اوكي، يغير طريقة التعامل مع الناس السلبيين. اوكي، اللي يبى يغير الوظيفة نغير المجاملات. اكس اوكي، ابي اختم بغنية حلوة، قد أحاول أطلع لكم أغنية حلوة إن شاء الله أنها تعيبكم. نكمل وياكم سالفتنا عن كلمة التغيير. طبعا أغير صفة أني أسلك وايد. إنزين سلطان وقفها وقفها هادي، قول أنا من اليوم ورايح ما بسلك لحد. نشوف التغيير من زاوية مختلفة، نشوفه من زاوية المستقبل. أبو ماجد تحياتي لك. سلطان يقول بحاول تمام. التغيير مو بشيء يصير لنا اليوم، التغيير هو الشيء اللي نرسمه لطبعا حياتنا باكر. فتخيلوا معاي مثلا بعد 5 أو 10 سنوات كيف بتكون طريقة عملنا اليوم؟ هل راح تكون نفسها؟ هل التكنولوجيا حالياً قامت تتغير بعض الوظائف؟ التعليم بيكون بنفس الأسلوب في المستقبل؟ علاقاتنا، عاداتنا بتكون نفس الشيء؟ بنظل على ما نحن عليه؟ أكيد لا. لما أنت اليوم تكون في هذا العصر وأنت أريد مغير وايد أشياء ومطور وايد أشياء، فالمستقبل أيضاً راح تختلف فيه وايد أمور. الحقيقة يا سادة، المستقبل ما ينتظر منا نكون جاهزين، لكن أكيد مع كل قرار إحنا نتخذه إن كان صغير أو كبير هو بالتالي ناخذ اليوم ونشوفه في المستقبل. أوكي، لا أكيد راح يكون في تغيير كثير. أخاف تتغيرون علي. بعد صح.

يعني التغيير حلو، وايد حلو، لكن حلو ان الواحد يكون ثابت باشياء معينه في حياته. حلو الواحد يكون محافظ على توازنه، حلو الواحد يكون متمسك بمبادئه، حلو انه ما يغير قيمه، حلو انه دائما يكون هناك حياه استقرار في ذاتك وفي نفسك. شكرا شكرا شكرا. الموسيقى خلصت وانا بعد ما خلصت صح. إماراتي فهم ما تتغير، ما تتغير دائما وأبدا، هي الشيء الحلو والجزء الحلو يعني في حياتنا نحن كموظفين،

نشوف دائما ان اذاعه امارات FM وفقره كل واحد في برنامجه نشوف ان هذا الشيء وهذا الجزء الحلو الجميل اللي دائما وابدا الحلو في وظيفتنا ان نحن ناخذ ونعطي ناس تتفاعل معانا وهذا شيء وايد حلو. فاطمنوا يعني امارات FM اذا تغيرت فهي اكيد راح تتغير للافضل مثل ما دائما عودتكم.

0: سلطان الله يسعدك يا أخوي. ساعتين مرت ضحكنا اختلفنا فيها سمعنا رأي وأكيد كان العلم داخل بهذا النقاش. هذا هو ويانا وهذا هو برنامجنا، البرنامج اللي ما يريد يعلمك شلون تفكر لكنه يخليك تفكر وانت تبتسم. أشوفكم باشر الساعة 5 إن شاء الله. باشر
1: على نار، أنا وقلبي على نار وما أدري بيهم الصار.
0: باكر إن شاء الله بنكون في حلقة جديدة وموضوع جديد وأشياء حلوة راح تستمتعون فيها. أترككم في حفظ الله ورعايته، إن شاء الله دائما وأبدا تكونون موجودين على الموجة الصح، وخلوا بالكم على نفسكم. هبا باكر إن شاء الله ونشوفكم باكر، ولا تغيبون لأن ويانا دائما أحلى وياكم. أجمل تحية مني بدور أحمد ومع السلامة.

0: الساعة الآن 7:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تنطلق اليوم في دبي فعاليات الدورة 33 من معرض سوق السفر العربي في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة مجتمع السفر والسياحة العالمي لاستشراف ملامح النمو ومسارات الانتعاش السياحي على مدار 4 أيام. أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة عند المستوى A و A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل الأداء المالي القوي والتزام حكومة رأس الخيمة بتطبيق سياسات مالية واقتصادية مدروسة. أعلنت سبيس 42 وفياسات عن توقيع اتفاقية ملزمة خلال أسبوع الأعمال الفضائية العالمي في باريس لتأسيس إكواتيس، وهي منصة مشتركة للبنية التحتية الفضائية والأرضية تدعم توسيع نطاق تغطية شبكات الهاتف المحمول في المناطق التي لا تستطيع الشبكات الأرضية الوصول إليها بمساهمات مالية تصل إلى $1 مليار. الخبر الأخير، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات اليوم الاثنين في ظل تصاعد القلق حيال الإمدادات، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى $108.23 للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى $103.20 للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. أحجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
4: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
5: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل، أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
6: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن

منها تعلمنا الحب وفيها نحب، وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: الدكتورة حصة العتيبة.
3: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: أسمع

0: عشتوا. الله عليكم، الله الله عليكم.
1: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. ثبتها واسمعها إمارات اف ام.

آن الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: أي جهة؟
1: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
3: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
4: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
3: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
4: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسه وهي تيلس في البيت.
5: حلو حلو حلو صح؟
3: حلوة حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
4: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم ابو عفرة عندنا؟
6: بطارش؟ هذا ليكون ابو الموظفة عفرة اللي ما نعرف الا اسمها؟
4: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
6: شو اللي تسويه يا ابو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
4: يا ريال اللي يسمعك الحين يقول الشغل بيوقف، لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، اقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين ابو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
6: يا ابو طارش العمل امانه، عندها ظروف تجيب شيء رسمي وتجيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
4: غلط وانا مشارك؟
6: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانه والصدق في اداء مهام الوظيفيه، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئه العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحه انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
4: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفرة، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتيب عذر رسمي على تغيبه عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
2: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، اداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. امنكم مسؤوليه. اخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
3: فخورين بالإمارات.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: لقاءات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي، الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 39-29، الشارجة 39-27، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-20، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-29.

0: وجهات رائعة بأسعار مذهلة. لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026.
2: قالوها دايم إنه هالناس أجناس من معدن طيب يترك له أثر.
1: أغاني جديدة.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا
2: منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: منك
0: وانت ويانا.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM. الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
0: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

0: إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم
3: نناقشكم
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: راس الخيمة 88.5
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026.
2: قالوها دايم إنه هالناس أجناس، من معدنه طيب يترك له أثر.
1: أغاني جديدة.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: مروة العقروبي.
3: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
5: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.
6: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي،

تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت.
5: حلوة حلوة صح؟ حلوة حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
7: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
7: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط؟ البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف. لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
7: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط وانا مشارك؟
7: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهام الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفره، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبه عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
0: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، اداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.
1: أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

رجلي ليلا وانا حبيت داج. في الصباح انهز غصن الياسميني لانتشى صبح الغلا وارخى حجاجه يمحي هم من على صدر.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 39-29، الشارجة 39-27، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-20، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: أنا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: يوم
2: منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: منك
0: وانت ويانا.

قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

0: شكرا لك. العافية.
1: كان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات FM، عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

دوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهيتس. هيا لا تبتعد، خليك مثبت على إمارات FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هيه تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

0: إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.
1: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: مروة العقروبي.

0: مروة العقروبي، أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: إمارات اف ام تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.
3: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوها.

قبل لا تغير. اسمع الياي ودندن على إمارات اف ام. يا اهل

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: تماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت.
5: حلو حلو حلو صح؟ حلو.

0: حلوة بعد سور. طيب لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
1: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم ابو عفرة عندنا؟
2: مطارش هذا لا يكون ابو الموظفة عفرة اللي ما نعرف الا اسمها.
1: هي حليلها عندها ظروف والتزامات.
2: شو اللي تسوي يا ابو طارش؟ تساعد الناس على الغلط. البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
1: يا ريال اللي يسمعك الحين يقول الشغل بيوقف. لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل. اقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين ابو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
2: يا ابو طارش العمل امانه، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
1: غلط وانا مشارك؟
2: هي نعم غلط. يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانه والصدق في اداء مهامه الوظيفيه، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئه العمل. واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك. وانا انصحك من باب المصلحه انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
1: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفرة، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتيب عذر رسمي على تغيبه عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين. ترى العمل امانه.
3: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، اداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. امنكم مسؤوليه. اخراج وليد سراب.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس

0: قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: والأرض لو تسامحني. فخورين بالإمارات،
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: عاود عاود عاود عاود عاود لا بغيت احلى تحيه من المغرب من مراكش للامارات لا لا الزين احلام ارايديك ارايديك ارايديك
1: او لا لا هم لا لا احلام لا لا

0: applauso.
1: اسمع واستمتع. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 40-28، الشارجة 39-28، عجمان 39-28، رأس الخيمة 40-27، أم القيوين 41-26، الفجيرة 33-29.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا كل يوم ويانا.
2: أخ منك أخ منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.
3: موجاتنا في كل مكان. للجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.